العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق، من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم تحولاً ترابياً متزناً وعملياً، حيث ينتقل القمر إلى الدرجات الأولى من برج العذراء الترابي ليدخل في زاوية تثليث ترابية دقيقة مع كوكب أورانوس المتراجع في الجوزاء وتناغم مريح مع كواكب العقرب. هذا التموضع الفلكي يمنحنا جميعاً طاقة عالية من الدقة، التنظيم، البحث عن الحلول العملية وترتيب الأولويات بعيداً عن الانفعال. يتزامن ذلك مع استمرار تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية من برج الميزان واقتران الزهرة المتراجعة وعطارد في برج العقرب. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحفزك على التريث، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم للتركيز الكامل على إنجاز تفاصيل أعمالك اليومية، ترتيب جدولك والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد. الثور: تشعر بدعم ترابي قوي ومريح مع انتقال القمر إلى العذراء ليمنحك زاوية تثليث ممتازة. يوم استثنائي للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة وتعزيز روابطك العاطفية وإبراز مواهبك. الجوزاء: وجود أورانوس في برجك يحفز أفكارك المبتكرة، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، حسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. السرطان: الانسجام المائي والترابي في الخريطة الفلكية يمنحك سرعة بديهة وفصاحة عالية. يوم ممتاز لإجراء الاتصالات المهمة، توقيع العقود وإتمام الترتيبات والتنقلات القصيرة بنجاح. الأسد: بعد أيام من النشاط العالي في برجك، ينقل القمر تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية في العذراء، فرصة مناسبة لإعادة تنظيم مصاريفك، تقييم مكاسبك وحسم خططك الاقتصادية بعقلانية. العذراء: وصول القمر إلى برجك اليوم يجدد طاقتك تماماً ويمنحك حضوراً لافتاً ودقة عالية، وقت مثالي لبدء خطط شخصية جديدة، ترتيب أولوياتك وإنجاز المعاملات بثقة وثبات. الميزان: تشع الشمس في برجك لتعزز حضورك، بينما يتواجد القمر في البيت الخلفي لبرجك العذراء، ما يدعوك للتمهل، أخذ قسط من الراحة ومراجعة أوراقك بهدوء بعيداً عن الصخب. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك جاذبية وذكاء حاداً، والتناغم الترابي مع قمر العذراء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية ممتازة للعمل الجماعي وتلقي الدعم من أصدقائك. القوس: يسلط قمر العذراء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل دقتك وكفاءتك اليوم لإثبات حضورك أمام المسؤولين وحسم خطواتك العملية. الجدي: يمنحك قمر العذراء الترابي المنسجم مع برجك طاقة تفاؤل وحظاً واعداً، يوم مثالي لتوسيع آفاقك، التخطيط للسفر، متابعة المعاملات الأكاديمية أو القانونية والتطوير الذاتي. الدلو: يوجهك قمر العذراء اليوم لتنظيم شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة، كن دقيقاً وحاسماً في إدارة حقوقك ومستحقاتك ومراجعة الحسابات بهدوء. الحوت: يتواجد القمر في البرج المواجه لك العذراء، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت المجهر، كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك واستغل التوازن الترابي للوصول إلى اتفاقات متينة.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر.

الله معك يا وطن اللبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 27 الأول 2026 ميلادية، زمن الميلاد، زمن الصليب، زمن القيامة، زمن العنصرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10:10 إذا لزم نمدد 10 دقايق. دائماً عم يعني هالجوكر هيدا العشر دقايق تمديد عم بستعملهم، سامحتلي فيهم الإدارة وعم بستعملهم لحتى شو هيك باللحظات الأخيرة استجد إشياء على جبل لبنان أبليكيشن وبالبلد. هالعشر دقايق بعتبرهم مهمين جداً، قد 3 ساعات. إذن فترتنا هلأ فيها كل الإشياء، اللي قادر إنه يسمعنا أكيد كل الفترة بيكون يعني أبضاي مغوار وعم يطلع على كل شيء. اللي مش قادرين يسمعونا في إشياء كتير بنحكي عنها بأول فترة وبنصة وبآخرة، عناوين حلوة كتير ثقافية وفنية واجتماعية من جميع النواحي. أهلا وسهلا فيكن. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحيكن. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ الله ينصرنا على وحوش وشياطين الإنس والجن، ننتصر عليهم بوطننا لبنان. اخترت دايما ومن سنوات جينيريك لفترتي أنا وياكن في الفترة المشتركة، جينيريك Game of Thrones. حدا حضروا هالمسلسل؟ أكيد كتار منكم حضروا عدة أجزاء. حضرته أنا وباتريك وسيدريك قبل ما هاجروا من سنوات، نقعد أنا وياهم نحضر حلقة 2-3 تنلحق المواسم كلها. 3 حلقات ضرب السيوف يا لطيف، والدم للركب وتكسير عظام. شياطين الشمال البارد بدهم يسيطروا على العالم، وفي شياطين بلبنان والعالم بدهم يحاولوا يسيطروا على العالم. الله ينصرنا بلبنان على شياطين الإنس والجن.

العملاء للخارج وينصر شرعيتنا اللبنانية. لفتني اليوم بصحيفة الشرق اللبنانية، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية، لفتني الكاريكاتير بالصفحة الأخيرة، رئيس الحكومة نواف سلام قاعد على فوتوي مرتاح وعم بيقول عملية فجر اليمن تريح لبنان. نعم، عملية فجر اليمن التي تقوم بها القوات اليمنية الشرعية بدعم من مملكة الخير المملكة العربية السعودية ضد شياطين الحوثيين الفرس. وعقبال وطننا لبنان سيدي رئيس الحكومة نواف سلام. مثل ما قلت، عملية فجر اليمن تريح وتريح لبنان. الله يريح وطننا لبنان من شياطين الفرس المدمرين لوطننا لبنان. هيدا الكاريكاتير موجود بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق، أستاذ عوني الكعكي بكل شجاعة. ولفتني هلأ أن نبلش نفوت بالمواضيع كلها، في مواضيع كتير كتير كتير وفساد وغيرها من المواضيع. في فاسدة عم تزور مستندات الضمان الاجتماعي اسمها ليا غسان أبي شهلة، بعد شوي رح نحكي عنها. تم الكشف عن اسمها من قبل إدارة الضمان الاجتماعي، تحية لمدير الضمان الاجتماعي الدكتور كركي، دكتور محمد كركي، يسعد صباحك وشكرا على تجاوبك مع كل القضايا اللي بيرفعوا لنا إياها مستمعي جبل لبنان. إذن فيس دي اسمها ليا غسان أبي شهلة عم تزور مستندات للضمان الاجتماعي. ما رح يبقى فاسد بلبنان إلا ما نسميه ويتحكم ويتحسب بكل الإدارات، ومنهم الإدارة الشجاعة دكتور محمد كركي بإدارة الضمان. كل شركة عم تتهرب وتسجل موظفين وهميين وغيرها عم يأكلوها بالقانون. أخيرا وليس آخرا، بالمقدمة الصباحية لفتني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح له امبارح، إنما يحدث في فرنسا، اسمعوا منيح، إنما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت عن السيطرة. عم نشوف أشخاص ملونين للأسف عم بيضربوا الصبايا، بشكل خاص عم يعتدوا على الصبايا الفرنسيات الملونين اللي إجوا من أفريقيا ومن الجزائر وغيرها، لفون لهونيكي وهلأ عم بيدعوسوا الشعب الفرنسي. في كتير ناس شمتت، مش بس الرئيس ترامب، بفرنسا انه ان شاء الله بتاكلوها وبتتلحوسوا، لفون واعطون الجنسية الفرنسية للي جايين من افريقيا الملونين والمسلمين. اعتبر الرئيس الامريكي ترامب ان الامر لا في فرنسا لا يتعلق بالمدارس، بل برغبة الاسلام في السيطرة على بلد كان عظيما يوما ما، بحسب تعبير الرئيس ترامب. احتجاجات طلابية بشكل كتير كبير، عشرات الألاف نزلوا للشوارع، تواجهوا مع قوات الأمن الفرنسية وعناصر مكافحة الشغب. يا إذن الرئيس ترامب يقول الإسلام يسعى للسيطرة على فرنسا. بكل محبة، Good morning Mr. President Donald Trump. Good morning Trump from Radio Mount Lebanon, Lebanese radio, and from me, Johnny El Sadiq. Mr. President Trump, هلا بترجمو لك بالسفارة الأمريكية بلبنان، الرؤساء اللي اجوا قبلك عطيوا الجنسية، كمان الجنسية عطيوها لكتير من الأفغان والباكستان والبلوشستان وغيرهم المتطرفين، واللي كل واحد منهم لحيته نص متر وبيبقوا رايحين على أمريكا بالطيارات، عم بيخانقوا المضيفات، ما بدهم حدا يقعد حد زوجاتهم المنقبات، ما أنجى عيونه ما بيبينوا، وممنوع حدا يشرب خمر، صير أنا أشرب وأتدشى بوجهه من وراه لحتى فرجيه إنه مش هو بيحكم الطيارة. وبعدين بيوصل على المطارات الأمريكية في non-Americans وفي Americans، بيفوت من مطرح الأمريكانز
ونحن بنفوت نون أمريكانز. كيف هي؟ سيدي الرئيس دونالد ترامب، الرؤساء اللي قبلك زارعين إمبلي موقوتة، استقبلوا فرص، استقبلوا لبنانيين فرص، استقبلوا كتير ناس وعطيون الجنسية الأمريكية. الله يستر أمريكا كمان من الفوضى اللي عم تصير بفرنسا. يلا، إذن الرئيس الأمريكي قال أمس الإسلام يسعى للسيطرة على فرنسا وسيسعى للسيطرة عندكم مستر بريزيدنت في أمريكا. هي نتيجة أخطاء الرؤساء السابقين اللي سبقوك. الله ينصرنا بالحق على المتطرفين، مش على الدين الإسلامي الحنيف. المتطرفين بالدين الإسلامي بكل أنحاء العالم عم بيشوهوا صورة الإسلام الحقيقية. ومن الآخر ومن الأول، يا خلينا نبلش فترتنا. تعرفوا تحمسنا، ما رح حط أغنية سلو هلأ أو أغنية هيك من الزمن الجميل، رح حط أغنية جديدة وكلنا عم نسمعها، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بصيروا يمثلوها أنه أنا أتحدث مع أولادي، أنا أتحدث مع زوجي، أنا أتحدث مع مرت عمي. هالقصص هيدي Bad Times M.I.L. Angel، عرفتوها؟ اسمعوا هلا رح تعرفوا دغري. على وسائل التواصل. يلا. طيب، أنا أتحدث مع امرأتي أو امرأتي تتحدث معي. يا هذا الحوار بيني وبين باتريسيا. سعادة.

Aiwa. Hallelujah.

continuar زوجي أو حوار عائلي هيك عم استعملوها إيمايال أنجل حلوة كتير

0: باد تايمز سمعناها سوا وعم نتابعها سوا على وسائل التواصل الاجتماعي. إيمايل أنجل باد تايمز. بعد شوي رح نسمع جود تايمز من الزمن الجميل فريق اسمه شيك. جود تايمز يا ونتمنى لكم جود تايمز جميعا وسعادة جميعا يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا. يلا 03-444-037 اول رساله صوتيه.
1: صباح الخير استاذ جوني، كيفك ريس؟ كله تمام معلم. هاي بارت العالم كلها على بكره الصبح بالغنيه اللي حطيتها اتحدث انا وزوجتي يعني انا عم سوق العالم كله ما لها خلق تروح على اشغالها. يمكن اللي عم يسمعك هلا يعني ما بعرف شو صار فيه. حبيبي استاذ جوني سعد لي صباحك.
0: تحمس
1: خرب الدنيا الغنيه خرب الدنيا.
0: يسعد صباحك يسعد صباحك مستمعنا الكريم. من صيدا متوجه لعمله، الله يعطيه عافية كل مستمع بكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان أكيد. سنتحدث اليوم وكل يوم عن قانون العفو العام، ورح ناشد المجلس الدستوري بقضاته الكرام الفتك بهالقرار، لأنه هالقرار رح يفتك بالعدالة والقانون والقضاء والأحكام القضائية بلبنان. نحن بنعرف تماماً أنه في ناس مظلومين وفي ناس صار لهم 10 سنين و 12 سنة بالحبوسة، لازم كان يطلق سراحهم من زمان. ولكن كمان مثل محمد جبر السلاطين اللي قتلها للبنت اللي كانت رايحة عم بتصلي على درب القداسة اللي بيسموها درب الصليب واللي بنطلع فيها منزور سيدة لبنان، قتلها واغتصبها هي وميتي. هيدا كمان بده يستفيد من قانون العفو العام؟ لا، كل قاتل يجب أن يكون محكوم، إذا مش بالإعدام لأنه ألغينا الإعدام، عال نخضع للديمقراطية، ولكن أشغال شقة مؤبدة كل يوم الصبح بتاخدوا قوى الأمن الداخلي أو الجيش من السجون المركزية ومنهم سجن رومية، بياخدوهم بيزرعوا شجر بهالجرود، بشقوا طرقات، بيشوفوا نجوم الظهر من عبكرة، ببلشوا يشوفوا نجوم الظهر ونجوم الليل وبيرجعوا بعدين على سجن رومي والسجون اللبنانية. هيك بيكونوا عم ينفذوا شيء يندموا عليه وعلى اللي عملوه. يا قضاتنا اللبنانيين، خدوا قراركم بالمجلس الدستوري بإلغائه أو بتعديل عليه، أنه كل مين قتل وفي عليه تهمة ثابتة لا يعفى. تاجر المخدرات الكبير مثل نوح زعيتر اللي عليه آلاف الأحكام القضائية، آلاف، مش حكم واثنين ومية ومئتين وثلاثمية، إذا بدي أعدلكم تزهقوا، وخمسمية وسبعمية وألف وألفين، أكثر من 2400 حكم وخلاصة حكم على نوح زعيتر. بده يستفيد سادة القضاة بالمجلس الدستوري من العفو العام؟ سادة القضاة بالمجلس الدستوري مسؤوليتكم كبيرة ومنحملكم إياها باسم الرأي العام من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وعنا بوطننا لبنان مشروع وطن الإنسان، ناس عم تشتغل لوطننا ولمصلحة لبنان واللبنانيين. مشروع وطن الإنسان اللي أسسه النائب نعمة جورج فريم يجتمع بشكل أسبوعي، وعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة جورج فريم إلى جانب النائب سجيع عطية وحضور الأعضاء. تداول بالتطورات الإقليمية وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها اللبنانيون، وصدر عن البيان الأسبوعي عن وطن الإنسان. يدعو وطن الإنسان لقانون انتخابي يؤمن التمثيل والتوازن الصحيح. توقف المجتمعون عند مؤشرات عودة قرع طبول الحرب والتصعيد المتفجر في المنطقة وما تحمله هذه التطورات من مخاطر وانعكاسات مباشرة على لبنان. وفي هذا الإطار شدد مشروع وطن الإنسان على ضرورة تغليب منطق الدولة والمصلحة الوطنية والعمل بكل الوسائل الممكنة لتجنيب لبنان أي مغامرة تقحمه في أتون جديد. بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الضاغطة، تداول المجتمعون بالواقع المعيشي الصعب اللي عم بيعيشوه اللبنانيين، تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة الحياة واستمرار الضغوط أكدوا عدم التوقف بانتظار ما ستسفر عنه النزاعات، بل المبادرة لوضع حلول عملية وسريعة. بالبند رقم 3 مشروع وطن الإنسان، رأى المجتمعون أن التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تهدد استقراره وكيانه، ما يستدعي تحصين مؤسساته وتطوير نظامه السياسي بما يؤمن التمثيل الصحيح والتوازن والفعالية. ويتمسك وطن الإنسان بضرورة اعتماد قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل بالتوازي مع إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، هيدا ضمان للتوازن الوطني. البيان الأسبوعي لمشروع وطن الإنسان في عندهم صفحة Project وطن LB، Project وطن LB، أو على صفحة النائب نعمة جورج فريم. الله يعطيهم العافية بخدمة وطننا لبنان، ونحن وياهم إيد بإيد أكيد للدفاع عن لبنان وسيادة لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة، 5 ثواني.
2: الله يسعد صبيحكم. هذه هاي رقم إذاعة جبل لبنان.
0: نعم الرقم اللي منتهي ب8826 هيدا رقم إذاعة جبل لبنان. شعار اللي حاطه Just Keep Walking. نعم هون إذاعة جبل لبنان with Johnny Walker، جوني صديق. I'm Just Keep Walking defending my country Lebanon. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: غيره كتير
1: ما حدا بيوقف حده
0: بدو دعاية
1: ما بدو
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
0: الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة بإذاعة جبل لبنان وسقف الحرية العالي العالي العالي العالي بيعجب خاطركم أكيد يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر اللي شعاره رؤية وطن ومحبته لوطنه لبنان، كتب النائب ميشيل ظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي وإكس وفيسبوك صفحاته: الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية نتيجة الصراع الدائر ستكون تداعياتها كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، فالركود الاقتصادي المترافق مع التضخم العالمي أو ما يعرف بال ستاغفليشن سيؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يدفع لبنان نحو انهيار اجتماعي لم يشهد له مثيلا في تاريخه. يضيف النائب ميشيل ظاهر بصرخته الوطنية: وفيما تستدعي هذه المرحلة خطة إنقاذ وطنية واستنفارا سياسيا واقتصاديا، تنشغل معظم الطبقة السياسية بتمثيلية القوانين الانتخابية وباختراع صراعات وانقسامات وهمية وكأنها تملك ترف تجاهل الخطر القادم. ينهي النائب ميشيل ظاهر صرخته عبر إذاعة جبل لبنان وصفحاته على وسائل التواصل: المشكلة ليست في غياب التحذيرات بل في غياب القرار السياسي لمواجهة الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية يدفع ثمنها اللبنانيون. نعم، النائب ميشيل ظاهر: كارثة اجتماعية تقترب من لبنان والطبقة السياسية تتلهى باختراع الانقسامات. يسعد صباحك النائب ميشيل ظاهر اللي صرخ من سنين وسنين وسنين وحذر من الأزمات الاقتصادية وحذر من التهرب الضريبي وحذر من إشياء كتيرة، ولكن صرخته كانت بوادي حتى من داخل المجلس النيابي بيحترموه وبيحبوه وبيسمعوا كلامه، ولكن ما حدا نفذ كلامه ورؤيته للنائب ميشيل ظاهر وصار اللي صار. إن شاء الله أستاذ ميشيل ظاهر نقدر نتفادى هالكارثة الاجتماعية التي تقترب من وطننا لبنان. النائب ميشيل ظاهر رؤية وطن من زحل الفرزل والبقاع إلى سما لبنان والعالم، وصرخته قبل فوات الأوان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 لورا كفوري أحد الأهالي شهداء الأحياء بانفجار المرفأ الظالم، ومتابعة دايمة ونحن وياهن إيد بإيد. كلمتك لورا كفوري.
3: بونجور جوني. من بعد ما بعثت لك مشكلتي إنه معنا فاتورة قديمة تندفع اشتراكات مي بالأشرفية، بدي أشكرك وأشكر مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان والموظف كميل مرهج اللي تابع القضية. من بعد ما تبدلنا أرقام التليفون انحلت المشكلة ومش الحال. ميرسي كتير لإلك ولإلون، وإن شاء الله على طول يضل صوتك عالي.
0: يسعد صباحك لورا. كان عندها مشكلة إنه بانفجار المرفأ الظالم، مش بس أختها فقدت النظر على يد المجرمين اللي فجروا المرفأ واستوردوا النترات وخزنوها واستعملوها وقصفوها لحتى انفجرت، بس صار التفجير كمان فقدوا كل الوراق السبوتية بشققهم وببنايتهم، وهالمالكين كلهم بمئات الألاف بعشرات الألاف بالأشرفية وبيروت كانت بدها تدفع فاتورة المي، مش عم يعترفوا لأنه بدك تجيب الرقم العقار وسند الملكية. فتحية للشاب الموظف بمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان اللي كان عم يسمعنا، تسلم دياتكم يا شباب وتسلم دياتك مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة. الله يعطيك العافية ويكبر واجبك أنت وكل الشباب والصبايا بخدمة المواطنين وحاجاتهم اللي عم يرفعوها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق ذو مصبح بكسروان. بدي أرجع أذكركم إنه أيام قليلة باقية لحتى تعملوا واجبكم الوطني تجاه بلدية بخدمتكم وتدفعوا المتوجبات البلدية. التكليف السنوي للشقق السكنية والمحلات التجارية والمصانع والمشاريع السياحية بنطاق بلدية ذوق مصبح. بلدية ذوق مصبح بتصرفكم بالدوام من التنين للجمعة بلدية ناشطة بعمليات الصيانة والأمن والاستقرار والصلاة من أجل وطننا لبنان. ذوق مصبح فيها يسوع الملك، هالدير اللي أسسه ابن ضيعتي غزير الله يقدسه يعقوب الحداد الكبوشي، فيها كنيسة مار شربل وسيدة الوردية وكنيسة صغيرة كمان بالمخاضة بنهر الكلب، كنيسة على اسم القديسة حنة إما لمريم العذراء. ذوق مصبح وبلديتها برئاسة إلي توفيق صابر الله محييكم ويا أهلنا بذوق مصبح مني وجر. أنا كنت من أوائل اللي دفعوا، بس بقي كم يوم وبتخلص المهلة وبعدين بصير في عليكم غرامات. اعملوا واجباتكم تجاه بلدية ذوق مصبح لأنها بتصرفكم وبتستاهل كل قرش عم تدفعوه، عم يرجع لكم تنمية وخدمات وأمن ومستلزمات اجتماعية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: بونجور أموتشوني، أنا بحبك كتير لأنه بتحب لبنان.
0: حياتي
5: يسعد لي أحلى صباح. بدي بوجه نداء عبر إذاعتك اليوم، في عنا المشروع الماروني بمنطقة مزهر، هذا المشروع عم تجي فيه مية الدولة مرة واحدة كل 20 يوم ساعتين، كل المشروع عم يشتري مي من أول الصيف، كل جمعة بدو النقلة، كل جمعة بدو النقلة بالاتفاق مع اللي عم بدير المي، ويا ريت نعرف من هو ونعرف شو اسمه. هل المي تجي على العالم ايه بالنتيجة مشروع ماروني؟
0: نعم.
5: وحرام يقطع المي عن هالناس
0: خسي
5: اللي كلها بالمبدأ أحوالها عقدة.
0: نعم أوكي، يسعد لي صباحك خسي. اللي بدك تعمله تبعت لي فاتورة اللي دفعتها هالسنة اللي أكيد ضمن البناية، إن كان مشروع ماروني أو مشروع إسلامي أو غيره، شو ما كان يكون هيدا بلبنان وبوطننا لبنان، تبعت لي الفاتورة اللي دفعتها لحتى يعرفوا البرانشمان، وبنبعتها لمدير عام مياه بيروت وجبل لبنان، وتكرم عينك ما بيصير إلا على خاطركم. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. بخدمتكم يا لبنانية. النائب البروفيسور فريد البستاني، وعلى أمل القيامة المجيدة، اترحم على فقيد بلدة الدمور الغالي المهندس جاك غفري. كتب الدكتور فريد البستاني على صفحاته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: بمزيد من الحزن والأسى أنعي فقيد الدمور الغالي المهندس جاك غفري برحيله. لا تخسر عائلة الغفري أحد أبنائها فحسب، بل تخسر بلدة الدمور رجلا كبيرا أحبها بصدق وحمل همومها في قلبه. جاك غفري من أولئك الذين أحبوا الدمور، شأنه شأن عائلة الغفري التي لطالما كانت عائلة متجذرة في هذه البلدة وفي محبتها وخدمة أهلها. يضيف النائب البروفيسور فريد البستاني: أما أنا فقد خسرت برحيل جاك غفري صديقا عزيزا وأخا رافقني بمحبته وصداقته ووفائه، وستبقى ذكراه حاضرة في القلب. الدمور اليوم حزينة، وأنا شخصيا فقدت أخا وصديقا لن يتكرر. النائب البروفيسور فريد البستاني، يطول عمرك، الله يرحم المهندس جاك غفري. يعني على الوصف اللي وصفته إياه، اعتبرني كل واحد منا من مستمعي جبل لبنان خاي لألو وفقده، وصديق لألو وفقده. ليكن ذكره مؤبدا، المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيث عنيدي. يطول عمركم جميعا مستمعي جبل لبنان، وتعيشوا تترحموا. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع خوسي بعت لي الفاتورة، فاتورة بيته اللي دفعها لكهرب للمي على 03-444-037. كمان بعت لي إياها على 70-220-888 لحتى نعالجها نحن ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. تكرم عينكن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمع سوا.
1: سعد لي صباحك، صباح كل مين عم يتابعك استاذنا الكريم. بالنسبة للعفو، بالنسبة للجرائم، يعني احنا مع الاشي مصر سوريا العراق عم نشوف كيف اللي بيرتكب جريمة عم يعدموه. طب نحنا بلبنان لا بنحطه بالحبس. هيدا اللي ارتكب جريمة لتعلق بغزير او بجون دغري يعدموه، واي واحد بيرتكب جريمة دغري مثل سوريا والعراق. ليه بلبنان نحنا لا بدي يحطوه بالحبس؟ انا مش عم بفهم. الله يسعد لي صباحك.
0: وصباحك. يعني اختاروا بلبنان انه يلغوا قانون الاعدام، طيب فلينفذوا قانون الاشغال الشقة لحتى يشوف نجوم الظهر ويندم على اللي عملوا. شو بدنا نعمل؟ انه الديمقراطية بتقول هيك، خضعنا للديمقراطية فليلغى قانون الاعدام. بس هلأ قانون العفو العام يعفى المجرم اللي قتل واغتصب بنت لانه ما مكنته من نفسه، على باب كنيسة صغيرة، على درب القداسة اللي بتربط جونية بحريصة اغتصبها هي وميتة، ورجع حطها بكيس خيش وكبها بالوادي السحيق حتى المغاوير والمجوئل وهليكوبترات الجيش اللبناني البطل والدفاع المدني ما قدروا شلوها إلا بعد ساعات من البحث بالوادي السحيق. بعد ما اعترف لهم، كان هو عم يفتش معهم بالأول، محمد جبر السلاطين اللي هلأ قاعد بسجن رومية وممكن يتم إطلاق سراحه. يا لبنانية، يا مجلسنا الدستوري، إنه معقول يطلق سراحه ويرجع على سوريا هالعميل بالمخابرات السورية اللي كانوا عم يشغلوه للأسف على باب كنيسة وباب أرض تابعة للكنيسة والدير أو شخص مسيحي موجود هونيك ومؤمن. يا أخ يا وطني لبنان. ميريام الأشقر: العدالة ثم العدالة ثم العدالة لك ولكل المظلومين. ميريام الأشقر دافعت عن شرفها واستشهدت. وهالمجرم السوري اغتصب هي وميته، مكن نفسه منها بس من بعد ما دافعت عن نفسها وفارقت الحياة. وبدو يعفى يا مجلسنا الدستوري؟ عيب ألا يتم إلغاء هالقرار وإعادة دراسته لحتى المعتر اللي صار له 10 سنين و12 سنة و8 سنين بسجن رومي وما تحاكم كمان، لأنه في عنا بطء بالقضاء اللبناني زلحفي، يعني أوقات بيموتوا المتقاضين والقضية بتضل علقانة بالمحاكم اللبنانية. أي نعم، بس مش معناتها نعفي عن المجرمين، لا، يطلق سراح الأشخاص اللي مش مرتكبين أو مرتكبين جنح صغيرة مش جرائم. هدول لازم تفتح أبواب السجن فوراً، سجون لبنان كلها، ويطلق سراحهم. هدول معترين، بس إنه يكون إنه صالح بعز الطالح ومحمد جبر السلاطين مغتصب ميريام الأشقر هي وميتة بدماتها اغتصبها، بالدم اللي عم ينزف من مناخيرها ومن دينايا ومن تمة. بدي أوصف لكم شو صار: شلحت يابا واغتصبها. هيدا يا مجلسنا الدستوري، يا قضاة المجلس الدستوري، بدكم تعفوا عنه ويرجع هالعميل بالمخابرات السورية بالنظام السابق على سوريا طيب، وعظامة عم ترتجف بالقبر للمدافع عن شرفها ميريام الأشقر. من ناشد ضميركم المجلس الدستوري. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك المزيد والمزيد، وزميلتنا الإعلامية باتريسا سباحة اللي دايما كمان في عندها استضافات على المنصات وعندها بشكل أسبوعي عندها استضافات على جبل لبنان، رايحة هلأ على تلفزيون لبنان كمان حيث تعمل بإعداد البرامج. فباتريسا سباحة ورسالتها بعد البريك مباشرة.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: جاهزين تركضوا كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين: سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حتى القدير تما يزعل،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
2: صوتك عالي جبل لبنان، تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ واللي رح يودعونا وصلوا على أشغالهم. أهلا وسهلا بالجميع، مستقبلين ومودعين. 03-444-037.
3: صباحو جوني، شو أخبارك؟ والله ليك بدي أقول لك شغلة يا جوني، مش الحق عصرين، حق علينا نحن اللبنانيين اللي منشغل سوري.
2: صح.
3: ما أنا من نوع لا بفوتوا بيتي ولا بحطوا نطور ولا بأمنوا على بسعين صغيرة، يعني الشعب ما له أمان، يعني ما بحب بلده ما بحب غيره، وهن جايين على لبنان بس عشان يسرقوا يطلعوا مصاري ويفلوا على بلدهم. عشان هيك أنا بقول لهم يا اللبنانيين ما تشغلوا السوريين، ما تأمنوا السوري، بس شو بدي أعمل لك؟ بيزعب اللبناني بحطوا سوري بالاخر بيفوتوا بالحيطان. مليون مره صرنا عايلين يا شعب لبنان، شغلوا اللبنانيين ما تشغلوا السوريين.
2: يعني في سوريين أوادم، نحن مش عملتهم الكل، في سوريين أوادم واللبنانيين أوادم وفلسطينيين أوادم وأجانب من كل الجنسيات أوادم، نحن منا عنصريين، ولكن في زعران لبنانيين يا محلى السوريين. 60,000 صلاة وسلام على السوري الآدمي، وستين لعنة على اللبناني العميل للخارج اللي عم يدمر وطنه لبنان. يعني إحنا هون بنفصل بين الحق والباطل، إذاعة الحق ضد الباطل جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للزميلة باتريسيا سماحة، رسالة محبة من هي متوجهة لعملها بتلفزيون لبنان، وزميلتنا باتريسيا سماحة من برا كمان إذاعة جبل لبنان ببودكاست مهم جدا كل أسبوع.
4: صباح الخير جوني، بدي أقول لك أنا رايحة على تلفزيون لبنان وعم بسمع كتير، بحب كيف بتحط القصص بإطارة، صوتك عالي عالي عالي وهيدا يلي بيميزك. ألف تحية لإلك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، ببوسك أنا، باي باي.
2: هلا وغلا هلا وغلا هلا وغلا بباتريسيا، زميلتنا باتريسيا سماحة، الله يعطيك ألف عافية. طب ما قلتي لنا اليوم مين ضيوفكم بالبرنامج بتلفزيون لبنان؟ رجعي ابعتي الرسالة، وإذا بدك بعتيها مباشرة 03-444-037 فورا لنخدها على الهواء. إذا ما كنت بعد وصلتي، مين ضيوفكم اليوم بتلفزيون لبنان، تلفزيون كل لبنان، ومين ضيفك هالأسبوع؟ إذا في بودكاست هالأسبوع أو أسبوع المقبل عبر إذاعة جبل لبنان، منبرك منبر كل الصحفيين والزملاء الأحرار بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نصلي نحن وياكم وكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعتي الحلوة. وبرنامج الصلوات الأسبوعي اليوم الأربعاء 27 الأول، الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار القديسان الشهيدان سيرجيوس وباخوس وشهداء كريت. بعد الظهر اليوم صلاة النوم الصغرى والمطاليبسي وصلاة الغروب والقداس الإلهي المسائي اليوم 6:30 بعد الظهر. مارساركيس وباخوس، سيرجيوس وباخوس، كل مين اسمه سيرجيوس باخوس وكل الأشخاص اللي بيحملوا هالاسم أو العائلة، ربنا يقدي سعيها لكم ويحميكم. نهار الجمعة بكفر حباب غزير الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار الرسول يعقوب بن حلفة والبار أندرونيكوس وزوجته أثناسيا. الجمعة صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية 6 صباحا يليها القداس الإلهي. السبت 10 تشرين الأول رعية الصعود الإلهي كفر حبيب غزير، والكنيسة تحيي ذكرى الشهيدان أفلاميبوس وأخته أفلامية. أفلاميبوس وأفلامبيا وذكرهن يوم السبت. صلاة الغروب السبت 10 تشرين الأول، تليها صلاة النوم والمطالبسي 6 بعد الظهر. والأحد تحيي الكنيسة الأرثوذكسية ذكرى الرسول فيليبوس. كل مين اسمه فيليب، فيليبوس، كمان الله يحميكن، أحد الرسل فيليبوس. الأحد صلاة المطالبسي 8 صباحاً وصلاة النهوض من النوم، يليها 10 إلى 3 القداس الإلهي. رعية الصعود الإلهي كفر حباب غزير. في عنا مكتبة روحية للكتب والمستلزمات الروحية والإيقونات، غذاء روحي وغذاء جسدي أيضا. في عنا بكنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير منتجات بلدية من الأديار الأرثوذكسية بمختلف أنحاء لبنان، بيبعتون عكفر حباب غزير. فيكن تتواصلوا مع كاهن الرعية الأب أرسانيوس أبو هنود 71-026-810، وبتابعوا أكيد كل أخبارنا والإدديس عبر فيسبوك كنيسة الصعود الإلهي ووسائل التواصل الاجتماعي. بونا أرسانيوس، الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول، الله محييكن وصلواتكن لوطننا لبنان والمؤمنين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من مستمع.
5: ايه بونجور بونجور مستر جوني، معك مهد زنجين من الطبيعة اللي بيحب يرفقنا عنا نهار لحد ماشي بمنطقة بالنبورة، منطقة النبورة، إذا بيحب حدا يرفقنا يتواصل معنا على الأرقام الموجودة.
2: أها بالعقورة، ملوك الطبيعة هايكينج جروب وفرانكو هايكينج داعينكم للمشي بالطبيعة بالعقورة الأحد 11 تشرين الأول 2026 على خط 1 المسار. للاستفسار اطلبوا كريم الجوهري 03-88-4949، نقل مؤمن للراغبين بالنقل. كونوا على الموعد لنتمتع بجمال طبيعة لبنان وخاصة العقورة، العقورة الحبيبة ببلاد جبيل، واللي عم نتابع قضاياها من إذاعة جبل لبنان. تفاح العقورة، أراضي العقورة السليبة، للأسف سلبت أراضي العقورة على يد مغرضين من داخل العقورة ومن بلاد جبيل ومن أماكن أخرى أيضاً من شركائنا بالوطن، ولكن عم نعلي الصوت دايماً ونلجأ إلى القانون بقضية العقورة. نستمع إلى رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن العقورة، وصوته العالي من جبل لبنان ولا يضيع حق وراء مطالب وراء إذاعة جبل لبنان. ميتنا ما بيموت وعظمنا أزرق، والكلمة لألك بطرس بيتر كامل.
6: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم، صوتك عالي جبل لبنان استاذ جوني، يسعد لي صباحك، يخليك ان شاء الله صوتك بيضل عالي بكل الدنيا. ولكن نحن اليوم بدنا نتوجه لحضرة الرئيسي ساندرا الخوري ونقلها عبر صوتك عالي جبل لبنان ب15/10 في ملف اللي تزورت فيه هويات اهلنا اللي خلقوا بأمريكا وتوفوا على الأراضي الأمريكانية وانتحلت شخصياتهم واتاكلت أملاكهم ببيروت الرمال. بعد ما قدرنا توصلنا رئيسي بينالك إنه حتى الشهود اللي حطوهم بالملف هني مختلقين غير موجودين، والملف قدامك. نحنا نتمنى بهذا النهار بعد 10 سنين قاضي تحقيق إنه هالملف ينتقل على المرحلة الثانية تنقدر نخلصه إذا بتسمحي. أستاذ جوني لازم القضاء يتحرك في ملفات عمرها 10 سنين بعد نايمة محلها. نحن مناشد عبر صوتك عالي جبل لبنان الرئيسي ونقول له نشكرك يطول عمرك وناطرين ب15/10 إذا الله بيريد تنشوف هالملف كيف رح يكون اتجاهه بعد 10 سنين نطرة، لأن كان بإيدين المحامي السابق كان عم بينام ويقوم ويطق الحاف ويعمل له أخبار. الأسباب بهداك الوقت ما بنعرف شيء، إني دفعوا له دفع لهم نيامهم نيموه ما بنقدر نعرف، بس بعهد فخامة الرئيس يوزيف عون نتمنى إنه يكون الوضع أحسن بكتير والقضاء يبلش يتحرك. وحرام وعيب بحق القضاء اللبناني ملف نايم عند قاضي تحقيق 10 سنين. مندعي الجميع يشاركوا بجلسة 15/10 ومنبلغهم ايش بيصير، وان شاء الله ما بيصير الا الخير والملف بينتقل على مرحلة تانية اذا الله بيريد، ونشاهل هالملف احلى ما نضل نحكي فيه على الميديا. الله يعطيكم العافية ويطول عمركم استاذ جوني، خليك ويطول عمرك، وإن شاء الله صوتك بيضل عالي بكل الدنيا وبتواكبنا بمكافحة الفساد بالعقورة من هلأ تنخلص إذا الله بريد وننتقل على غير ضياع بلبنان. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
2: ونهارك أسعد وليلتك سعيدة. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن العقورة بلاد جبيل. ودائما إحنا منقول إنه في عندكم حق الرد الأشخاص اللي بتحبوا وتردوا، ولكن لحديت هلأ من أول ما بلش في مرة شخص واحد اختار التشويش وحطينا له إياها على الهوى، بس إنه حتى لو كان التشويش ولا حدا رجع من وقتها طلب حق الرد. تصوروا يعني قديش الملف مبكل. القاضي الرئيسي ساندرا الخوري يسعد صباحك. يعني حرام المغايطة والعلكة ما غلطت كتير 10 سنين، حرام وعيب نفس الوقت على هالتأخير هيدا اللي مارسوه اللي قبلك. القاضي ساندرا الخوري معتمدين عليك وعلى القضاء اللبناني وسرعة البت بالأمور. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ السفارة الأمريكية في لبنان وريكروتينج عندهم فرص عمل، Human Resources Assistant و IT Administrator و Supervisory Financial Analyst. إذن فرص عمل جديدة كمان عبر السفارة الأمريكية في لبنان. فيكن تزوروا صفحتهم lb.usembassy.gov/jobs. إذن فرص عمل متاحة للراغبين بالتقديم على صفحة السفارة الأمريكية في لبنان على الموقع الإلكتروني. يسعد صباحك سيد السفير ميشيل عيسى اللي نحن وياك

0: احنا بنصلي كمان حتى ما يصير نفس الشيء بامريكا نتيجة العهود الأمريكية السابقة لعطية الجنسية إلى غير المستحقين واللي موجودين جوا كجاليات ما بيجووا ما بيجووا أبدا كيف الديب والضبع والتعلب ما بيجوي هيك الموجودين بأمريكا وبفرنسا عم بيدمروا فرنسا هلأ وأوقات كتير منشوف تدمير بأمريكا لما بصير في شغب مع الأجانب اللي عطيوهم الجنسية الأمريكية أيضا الله يحمي أمريكا الله يحمي لبنان الله يحمي فرنسا Good morning Mr. President Donald Trump God bless the USA and our country Lebanon Amen أمين صوتك عالي جبل لبنان احتفالية حلوة كتير السبت 10 تشرين الأول ابتداء من 7:30 المساء بالشارع الرئيسي ببلدة العربانية الحبيبة بجبل لبنان End of summer party بالعربانية Main Street السبت ابتداء من 7:30 المساء Food, live stations, DJ live music خلينا نحتفل سوا بنهاية الصيف بكل فرح وبكل حضارة بدعوة من بلدية العربانية إذن هالسبت 10 تشرين الأول 7:30 المساء وبطلوع لمنتصف الليل وما بعد بعد منتصف الليل بالشارع الرئيسي بالعربانية الحبيبة رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله الله محييك بمحبة وطنك لبنان ومحبة العربانية الله يحمي العربانية من كل شر ومن كل شرير صوتك عالي جبل لبنان 5 ثواني خلينا نسمعهم
1: صباح جوني كيفك ماشي الحال زو مصبح كمان فيها كويست مارلياس
0: أيوة أكيد فيها على الأقل 7 أو 8 كنايس بعرف تماما فيها مارلياس فيها مار شربل فيها سيدة الوردية اللي كان عيدها تحميكم جميعا مارلياس مرسي كتير بول الزغندي يعني دايما أكيد في 7 كنايس دايما نحن ورئيس البلدية اللي توفيق صابر منعدون ومنزورون ولما يكون في زيارة 7 كنايس هالسيريمونية الحلوة كمان المسيحية اللي منمارسها ما منطلع برات زوق مصبح 7 كنايس داخل زوق مصبح مار شرب اللي بارككن يسوع الملك يشوع ملكو باريخ الخلخون مجتمعاي هونو قولو الطورو لبنان جبل لبنان إزاعتكن بريك ونرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية خليكم معنا اللي قادر يضل معنا ما بيخسر أبدا مضويين على كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان بإذن الله

جبل لبنان. العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد

0: من هذا القانون، لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: Bateau d'arrail.
1: Ma bateau.
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
3: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
7: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار ونقلا عن ألبير كامو في كتاب السقطة إن البشر لا يقتنعون أبدا بأسبابك وصدقك وجدية عذابك إلا حين تموت وما دمت حيا فإن قضيتك مغمورة في الشك وليس لك أي حق في الحصول إلا على شكوك الناس نعم صدق ألبير كامو دكتور غسان نمار بشر ما بيقتنعوا بصدقنا وجديتنا إلا حين نموت بس أكيد في بشر كتير كمان عندهم ما يكفي من العقل لحتى يعرفوا إنه في قضايا جدية وصادقة وأسبابها تستحق المتابعة عم يخبرني دكتور غسان نمار إنه حضر مبارح على مسرح المدينة ستاند أب كوميدي رائعة جداً جمعت العديد من الفنانين ستاند أب كوميدي كوميديين وفرق اكتشفنا الماي على المريخ عرضت مبارح لدعم استمرار مسرح المدينة مسرح المدينة العريق بيستاهل دعمكم والدعم بيجي من خلال الحجز بالمسرحيات اللي منخبركن عنها وبمسرح المدينة هالأسبوع عنا احتفالية مسرحية رائعة جداً آخر تشو تجديد العروض 4 أيام على مسرح المدينة شارع الحمراء بيروت هالخميس يعني ابتداء من بكرة خميس جمعة وسبت وأحد 8 و9 و10 و11 تشرين الأول تحية للمسؤولة العلمية زميلتنا دانيال كوزح ورح نسمع أصوات الممثل علي شاهين الممثل فادي أبو شعية ومخرجة المسرحية كوهاريج كيروبيان باريليوس هوكيس جيجارس يافريغس روحوا حضروها ابتداء من بكرة حجزوا أنطوان تيكتينج تمديد 4 أيام مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت نستمع تباعا لبداية الممثل علي شاهين الكلمة لك
8: صباح الخير جوني وصباح الخير لكل اللي عم يسمعونا أنا علي شاهين ممثل بمسرحية وآخر تشو It's up to you عم بلعب دور جو بدوي ضروري نوه قبل ما نفوت بديتيلز الكاركتير اللي عم بلعبه يا جماعة نحنا مددنا وجددنا عروضات من 8 أكتوبر ل 11 أكتوبر يعني من الخميس للأحد تعالوا احضروا بمسرح المدينة الساعة 8:30 أوكي جو بدوي هو مخرج وكاتب وممثل مسرحي هيز سوبر ستار من العيار التقيل من الناس اللي بيبيعوا بلبنان وعنده خبايا بشخصيته رح تكتشفوها حسب تصويتكم لأي فيرسيون رح تطلع كل فيرسيون رح نكتشف شيء بجو بدوي ما كنا بنعرفه عنه شخصيته أو الشخصي المبادئ اللي عنده هي مبهمة نوعا ما ولكن واضحة إذا عبالك أنت تشوفها كجون بس ما بدي أحرق أكثر من هيك
0: بونجور جاني، بونجور للمستمعين، معكم فادي أبو شعيا. أنا ممثل بمسرحية خرطة شو It's up to you. نحن جددنا العروضات ب 8 9 10 و 11 الشهر بمسرح المدينة على الساعة 8:30. أنا عندي كذا دور بالمسرحية، مثل ما بتعرفوا أنه أنتم بتختاروا من خلال الابليكيشن المسار اللي بتكفي فيه المسرحية. سو أنا بكل فيرسون حيكون عندي دور، بديكم تجوا تحضروا لتعرفوا أكثر عن أدواري ولتعيشوا هالإكسبرينس اللي كتير حلوة والفريدة من نوعها، هي بتخلينا يمكن نختار شيء نحنا كنا حابينه نختاره من قبل بمسرحيات تانية. فهون نحنا عنا الخيار وعنا الحرية نقدر ننقي بأي مسار نحن حابين نكفي المسرحية وشو الأحداث حابين نكفي فيها ومين الشخصيات وكل هودي التفاصيل. فنحن ناطرينكم على مسرح المدينة على الساعة 8:30 بهودي الأربع أيام، خميس جمعة سبت أحد. فكونوا كتار، ميرسي لكم.
3: صباح الخير جوني، وصباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. معك كاريك كروبيان، مخرجة عمل وآخرتها شو It's up to you. هيدا مفهوم جديد جبناه لأول مرة على لبنان، ومن بعد النجاح الحلو اللي لقيناه الأسبوع الماضي قررنا نفتح ونجدد العرض ونمدده لهيدا الأسبوع. نحن رح نكون بمسرح المدينة ابتداء من نهار الخميس وباقين للأحد، يعني 8 9 10 و 11 أكتوبر. رح أخبركم شوي عن هيدا العمل. بهيدا العمل القرار بإيد المشاهد، رح يوصل لعنا وبطريقة كتير سهلة يعمل سكان لكيو آر كود. بهيدي الطريقة بيقدر هو يتحكم ويقرر مين بيضل مين بيفل مين بيستقيل مين بيخون وكتير اشياء تانية. ما تنسوا تحجزوا بطاقاتكم عبر أنتوان تيكتينج، كونوا جزء من هيدي التجربة اللي عن جد فريدة من نوعها.
7: باريلوس كوهاريك كيروبيان، مخرجة مسرحية آخر تشو شو نورك غالوتيون. شكرا جزيلا على هالشرح منك ومن علي شاهين وفادي أبو شعيا. تحية لكل فريق العمل وأكيد زميلتنا الإعلامية دانيال كوزاح المنسقة الإعلامية لهالمسرحية. مسرح بيستاهل الدعم، مسرح المدينة وحركة مسرحية بتستاهل الدعم والمشاهدة، ومنهم وآخر تشو. بعد شوي كمان رح نسمع رسالة صوتية من زميلتنا الإعلامية دانيال كوزاح تتشجعكم أكثر. وبدي أقولكم أنتوان تيكتينج، أنتوان تيكتينج تيكتينج بتصرفكم، أو فيكم تحجزوا أيضا على 70 766 243. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة.
1: بونجور أستاذ جوني، صبحك ويعطيك العافية. أنا حاطط أولادي بمدرسة رسمية تكميلية، طلعت مبارح الساعة 9-9:30 عندي شغلة بالمدرسة بدي أعملها، لقيت كتير من الأولاد بالملعب عم يلعبوا، فعم بسأل عم قله للمناظر ليش الأولاد بالملعب، قال لي ما في حصة لقلن وما في معلمة لقلن، معلمة فيزيك. قلت له طب ليش؟ قال لي الوزيرة فللت 3000 أستاذ وما جابت حدا بعد، ما عينت حدا. طب يا أستاذ إنه هودي أولاد أمتن بيتعلموا؟ وليه بدك تشيل 3000 أستاذ وما بدك تكون مأمنة غيرن ومزبطة الوضع؟ نحن منشد عقيدك بس كربال هيدا الموضوع، تجرب إنه توصل صوتنا لا وزيرة التربية المحترمة إنه إذا ما بدك تكوني قد هيدا المركز وتملي ما تجي وزير التربية. في ولاد في أجيال بدها تتعلم، أنا ما عدت قادر أعلمهم بالخاصة، مشان هيك حطيتهم بالرسمة. ومرسي لك والله يقويك.
7: يسعد صباحك مستمعنا الكريم، يخلي لك ولادك ولاد السامعين. فادي، يا فادي، عم نواجه نحن إفلاس بوطننا لبنان نتيجة النهب المنظم للخزينة اللبنانية من سنة 1990 لحديت من سنة ونص. نهبوا الخزينة، نهبوا مدخراتكم يا لبنانية المودعين، واختربت بيوت الأساتذة والعسكر المتقاعد واللي بالخدمة، اختربت الليرة اللبنانية. يعني هديك النهار عم بطلع هيك باتريسيا بالبيت قلت لها انه حامل كمشة مصاري لبناني لروح ادفع على الموتور، يعني الموتور باقصى اقصى التوفير اللي عم نوفره صار بيكلف 250-300 دولار العشرة امبير، 300 دولار بدنا نحملهم، بتعرفوا صاروا كمشة لبناني، يعني من بعد ما كانت الليرة اللبنانية 15-15 كانوا عم ينهبونا وعم يلحسونا المبرد، بتعرفوا اللبسين بعين الشبه عنكم، يعني اللبسين لما بيلحس المبرد بينجرح لسانه بصير عم يستمتع بدماته، لحسونا المبرد من 1990 لحديت من سنة ونص وخربوا البلد، مشان هيك ما في مصاري، ما في اعتمادات، ما في أي شيء، دولة أفلست، والله يساعد العهد الجديد والرئيس جوزيف عون على هالتركي هيدي التقيلة والفاسدة، وبعده الفساد موجود بوطننا لبنان، وعم ناشد أنا وياكم الرئيس يكلفني بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين من خلال تكليف استثنائي مع فرقة من لواء الحرس الجمهوري لننزل ونبلش نعطيكم نتيجة على الأرض، ولكن كمان في عنا عملاء للفرس بوطننا لبنان مصرين على استمرار دمار وطننا لبنان، مشان هيك الله يساعدنا بين الدمار وبين الإفلاس كل شيء عم بيصير بيتحمل مسؤوليته اللي دمر وطننا لبنان بسلاح الفرس السنة والسنين اللي قبلها، ولو كنت أعلم بال2006 مش هيك، لو كان يعلم، ولو كان يعلم أنه تحت سبع أرض شو رح يصير فيه، يا ماشي الحال قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني، والأسعار دايما مدعومة وإلى انخفاض، وبتلاحظوا هالشي من خلال مثل ما أنا عم بستفيد من هالأسعار والعروضات أسبوعيا، مستمرة العروضات لبكرة أو حتى نفاد الكمية، استفيدوا. وقسم الخضار والفواكه كيلو الكوسة ب 64 ألف ليرة فقط، والكليمانتين ب 95 ألف ليرة الكيلو. تركي ماركت البوزو لقية بدولار و 95 سنت، كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة بدولار و 95 سنت. إديمامي ماركت أوشن جاردن 400 جرام بدولارين و 40 سنت. عروضات حلوة كتير على ماركت أوشن جاردن من كل المستلزمات والأشياء البحرية وغيرها، بامية وسط أوشن جاردن 400 جرام بدولار و 60 سنت مثلا. رب البندورة بمرطبان كازا رينالدي 720 مليلتر ب 95 سنت فقط بدل دولار و 95 سنت، يعني كل ايتم بتوفروا فيه من ال 5 سنت للدولار لل 10 دولار لل 15 وال 20 دولار كمان، حتى باقسام الادوات المنزليه والمشروبات الروحيه. شوكولا كرانش 3 لواح 28 جرام كل لوح، ثلاثتهم بدولار و 45 سنت، كرانش من نسلي. منتوجات دومو الصناعة الوطنية اللبنانية اللي منفتخر فيها، دومو جيلي 6 ساشي دومو 85 جرام، 6 تون بدولارين و 50 سنت، دومو. زيت زيتون مازولا 500 مليلتر ب 3 دولار و 90 سنت، وزيت دوار الشمس ماركت بويدوغ لتر فاصل 8 ب 4 دولار و 40 سنت. بلان سولي وأسعار حلوة كتير، أرتيشو بلان سولي كونجولي قلب أرضي شوكي 400 جرام بدولارين و 30 سنت، وفروا على حالكم وأهلا وسهلا فيكم. كابتن فيشر أيضا فيش برجر 300 جرام بدولار و 95 سنت بدل دولارين و 95 سنت، يعني كمان هيدا توفير دولار بهالايتم، وكلها ماركات مرتبة والجودة بفهد جونيا وفهد سوبر فاليوز زلقى نهر الموت باتجاه جونيا. بروسيكو كونترا نيني بسبعة دولار وثمانين سنت. بلاست ماكسيموم باور كلاسيك 3 لتر بلاست بدولارين وتسعين سنت بدل 3 دولار وتسعين سنت، كمان 1 دولار توفير. أوجافيل ماركة لاكروا 3 لتر فاصل 7 ب 3 دولار و 30 سنت. ومطر الغسيل من سانيتا الماركة اللبنانية العريقة سانيتا سوفتنر 4 لتر ب 4 دولار و 40 سنت. ومحارم أزيور 3 محارم أزيور كل وحدة فيها 250 جرام ثلاثتهم بدولارين و25 سنت. بيرلا أزيور محارم. إذن كتير من التوفير. زوروا صفحتهم على فهد سوبر فاليو أس أي أل فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جوني. سيادكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانية والمزيد من القضايا بوطننا لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.
6: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اللي أخذ قرار بالادعاء بحق إنساني مزورة للمستندات اللي بتعود للضمان الاجتماعي، محاولات للاستفادة من تقديمات الضمان من دون وجه حق من قبل شركات وأفراد ومستشفيات وأطباء، وتباعاً عم ننشر هالأسامي لما منحصل عليهم من الضمان الاجتماعي، بناءً على تقرير من مديرية التفتيش المالي بالضمان الاجتماعي. تبين أن المدعوة ليا غسان أبي شهلة قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لسيما في معاملة ترك أجير، لحتى تستحصل على براءة ذمة من غير وجه حق وعدم استيفاء للشروط القانونية المطلوبة. بناء على تعليمات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، تم الادعاء الجزائي أمام النيابة العامة المالية ببيروت بحق ليا غسان أبي شهلة، ومنعت ليا غسان أبي شهلة من دخول مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الله محيي إداراتنا اللبنانية اللي عم تشتغل بنظافة وضمير لخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عم نشوف بالبترون بجعة اسمها بجوعة، بيعيطولة بجوعة، بين الصيادين وبين الناس اللي عم بيتغدوا وبيتعشوا وبيسهروا على شاطئ البترون. حدا منكم شايفها لبجوعة؟ بجوعة أطلقت النار عليها للأسف، هي ومهاجرة أصيبت بجناحة وسقطت وخلصوها بعض الأشخاص وصاروا عم بيطعموها بالبترون وتعودت عليهم واستوطنت بالبترون، ما عاد بدها لا تهاجر ولا تروح لمطرح لأنه مش قادرة، يعني بتطير هيك شوي صغيرة بس مكسور جناحة. الله يكسر إيدين الصيادين غير الشرعيين اللي عم بيقوصوا على الطيور المهاجرة والطيور المقيمة. رسالة صوتية من الزميل الإعلامي موسى من شمال لبنان. البترون والبجعة المهضومة اللي ملقبينا بجوعة.
7: صباح الخير جوني، لك المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى من عكار، بدي أحكي اليوم عن حوالي حلوة مهضومة بالبترون لشمال لبنان طبعا، والمشاهير البترون. من مشاهير البترون هي بجعة البترون، طير غريب. البجعة طبعا معروفة كتير، انه اجت غطت بالبترون، اخدوها 2 شباب كانت صغيرة اهتموا فيها اهل البترون، وصارت من مشاهير البترون، بتروح مع الولاد على المدرسة ترجع على البحر، ترجع على المطاعم، إذا جوعانة بتروح بالشوارع بتتمشى على المحلات على هذا. ومعي أنا أهل الباترون، أنا لقيت المادي على أحدى صفحات الباترون، ولقيت مادي مهضومة بعيدة عن المواد السياسية ومتاعب القلب والانشغال والحرب. فالصوت الأول لمدربة اليوغا أليكس أوهانيان، والصوت الثاني لعسال عسال واللي هو من الباترون طبعا، اثنين من الباترون بيحكوا عن هالبجعة المهضومة، مهضومة كتير كتير. نبقى مع أهل الباترون يحكوا لنا عن بجعتهم.
1: عم تنزل من فوق، عم تكبر وتكبر وتكبر، وأنا مش عارف إيش بدي أعمل. عندي صف، أنا بحياتي مش شايفة بجعة، بحياتي مش لعبة مع بجعة. أول مرة نزلت صوبة بالماي خفت وما كانت تفل، بدي خلي الصف وما تفل، بس هيك جربت أعمل مثل ما هي عم تعمل وحكيتها، صار كأنه عم نتحدث مع بعض وعم نلعب مع بعض.
5: هيدي بجعة البترول، يعني بجعة البترول مين ما بيعرفهاش، سميناها بجوعة عن غنجة. كنت قاعد أنا هون قدام المطعم عندي، بيجوا شباب اثنين من البترون جايبين البجعة، يعني مويتة، ما لقينا مطرح وين بدنا ناخذها، ما في غير عن مينا، وبتاكل سمك هي وهون حدكم. يعني بالأول ما كانش عن تاكل أبداً أبداً، بعدين مشي حول هيك صار تاكل شوي شوي، وقلعت وقلعت، وبعدها مقلع مش عن نقدر نلحقها بقى. تعبني لأنه الناس عم بيتعبونا، الناس كتير كتير، الناس ما معرف شو مفكرين لعبة. يعني إنه واحد بيجي من آخر الدنيا جاي يتصور مع البجعة، إنه واحد عن يشيل منا ريشة قلت يعطيها لابنه ذكر، قلت له خيي شو عم تاخذ ذكر من مرشار بالإنتي؟ كيف تقلي؟ قال إيه الصبي بده ريشة منا مشان يحطها عنده بلاد. عن جد عطول بعمل مشاكل مع الناس من تحت راسها.
1: مثلا اليوم أنا وجاي على الطريق كنت عم بقول بليز تكون بجوعات، يعني كان عبالي شوفها ألعب معها. عالم صاروا بيتقبلوا فكرة إنه في بجوعة، وهالبجوعة صارت منا وفينا، منا وفينا.
6: الله محييكم.
1: أوعى
6: أوعى يا بجوعة. إذا بجوعة اللي قوصوا عليها البلا أخلاق والبلا وطنية، عايشة بالبترون بتاكل هالسمك من الصيادين وبيطعموها الناس بالمطاعم وجوارها. بس عن جد في حدا بلا مخ لهالدرجة انه بده ريشة ينتف لريشة يوجعها لبجوعة؟ يعني هذا مثل اللي عم بيقوص على الطيور ويعتدي عليهم ويعتدي على قانون منع الصيد ويعتدي على البيئة. شكرا لزميل موسى موسى من شمال لبنان على هالرسالة اللي ذكرتنا ببجوعة. وهلأ في ناس جديد بدهم يتعرفوا وتعرفوا على بجوعة، بدهم يروحوا على البترون ليشوفوها على الشط. بس اوعى تنتفوا لريشة من ريشاتها إذا ابنكم بده يحط عنده ذكرى. شو هالذكرى هيدي؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com، المنصة الرقمية الحرة، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا بلابتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان الجميل. مثل ما قال المستمع قبل شوي إنه في استغناء عن آلاف الوظائف ومنهم بوزارة التربية، ولكن هالوظائف منا شاغرة، يعني تنشوف شو عم بيصير بهالبلد وكيف عم بيتم إفلاسه من قبل عملاء إيران عن طريق الحرب واللي سرقوا لبنان من 1990 لقبل سنة ونص. 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام على طريق الإلغاء. تتجه الدولة اللبنانية لإلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، وهي تحسب على الدرجات الأدنى، وذلك إثر تقارير جدوى اقتصادية تثبت أن لا حاجة للإبقاء على هذه الوظائف إذا تم التوجه نحو المكننة. يعني خلينا نشوف الله كيف بده يدبرنا بهالبلد. الله يساعدك سيدي رئيس الجمهورية على الفساد اللي ورثناه والنهب اللي نهبوا للخزينة ولمقدرات الوطن. نتابع مع laptops.com. الحزب في ذكرى الإسناد طلع هو أوهن من بيت العنكبوت. الزميل ألان ساركيس ومقال نقله laptops.com. سقطت ورقة الإسناد قبل آخر قذيفة، وانتهت الحكاية التي بدأت في 27/1/2023 من بوابة غزة بعدما تحول لبنان من ساحة إسناد في اليوم الثاني إلى ساحة لدفع الثمن. 3 سنوات مرت تبدلت خلالها المعادلات وانكشفت الحسابات، وخرج حزب الله من الحرب مثقلا بما لم يكن يتوقعه، أي خسائر عسكرية وانكفاء سياسي وبيئة منهكة وصورة لم تعد تشبه تلك التي بناها طوال سنوات. نعم، حرب استنزاف، ودخل حزب الله بمواجهة كمان لأسناد إيران من بعد أسناد غزة، وسندونا وحرقوا سلاف وطننا لبنان للأسف. يعني بعده لبنان كان ملتقط أنفاسه من حرب أسناد غزة، دفعنا مرة جديدة ثمن قرار أخذوا حزب عميل لخارج لبنان ما له علاقة باللبنانيين ولا له علاقة بالطائفة اللي مستولي عليها ولبنان اللي مستولي عليه بسلاحه غير الشرعي إلى آخر المقال. ينهيه زميلنا هنا تكمن المفارقة الأكبر. بعدما كان حسن نصر الله يقول أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، صار السؤال اليوم مختلفاً، ماذا بقي من حزب الله بعدما اهتزت كل الخيوط التي نسج حولها الأسطورة تبعيته؟ لعل ذكرى الإسناد الثالثة لا تحتاج إلى خطاب جديد، تحتاج فقط إلى قليل من الحقيقة. نعم، ألان ساركيس ومقال نقلوا laptops.com. الحزب حزب الله في ذكرى الإسناد أوهن من بيت العنكبوت. كان عندنا حيفا وما بعد بعد بعد حيفا، وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، طلع بارولي بارولي. يا كلام كلام، ما بخدش منك غير كلام. أغنية الصبوحة. نتابع مع laptops.com. مسيرة سقطت بشليفة بالقرب من دير الأحمر، تحية لأهلنا بشليفة. بحسب مصادر فإن ما سقط من مسيرة في بلدة شليفة البقاعية قد يتجاوز عبوات المخدرات، إذ تطرح المصادر نفسها فرضية أنها ربما كانت عبوات من النيترات. نعم، إذن مسيرة شليفة تهريب مخدرات أم عبوات نيترات؟ على كل الخيوط بتودي لعندهم نيترات المرفأ، واستيراد نيترات المرفأ، وتخزين نيترات المرفأ، والسكوت عن نيترات المرفأ، تصدير نيترات المرفأ لسوريا للأصف من قبل النظام السابق ليقصف شعبه بالنيترات والبراميل المتفجرة، والنيترات لاستحداث أنفاق تحت الأرض بوطننا لبنان غير شرعية، ومن ثم أصفولهم إياها من الجو. الله يكسر إيديكن كل مين شارك بانفجار المرفأ، سكوتاً، تخزيناً، تواطؤاً وعملة. العدالة لقضية المرفأ، وناطرينا ورح تقرب العدالة يا أهلنا بلبنان وأهلنا أهل الشهداء والشهداء الأحياء بانفجار المرفأ. لن ننساكم. وبأسرار laptops، غاز لبنان إلى الواجهة، ماذا في التفاصيل؟ نعم، وخاص لابتوكس 27 كان المطلوب أن تهتز إسرائيل فاهتزت المنطقة. وخاص لابتوكس إنذار خطير لليرة اللبنانية 3 أشهر تفصيلها عن اختبار صعب. نعم هذا اللي عم بيصير بوطننا لبنان. الله يستر الليرة اللبنانية من الدمار والتدمير الاقتصادي لوطننا لبنان، وقصة اليورو بوند والقضايا اللي ورثناها من فساد الأنظمة السابقة اللي حكمتنا، والنظام الأمني اللبناني السوري اللي حكمنا من 1990 لحديت من سنة ونص. نعم إذن laptops.com منصة رقمية حرة، زوروها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. مقال مرتبط بالليرة اللبنانية، الصحفي والكاتب الاقتصادي منير يونس يقدم قراءة أكثر ارتباطاً بالمدى القريب، إذ يرى أن الليرة قادرة على الحفاظ على استقرارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لأنه في احتياطي والله ينصر مصرف لبنان. ولكن بدنا نخلص من التطورات الأمنية اللي عم تدمر وطننا لبنان نتيجة عمل الخارج. نعم الله يحمي وطننا لبنان ويحمي ليرتنا اللبنانية. وخاص لابتوكس أيضا شبهة عمولة ب 150 ألف دولار تشعل خلافا بين مصرف ونقيب سابق. تحدثت مصادر مطلعة عبر لابتوكس عن اشتعال خلاف مرشح للتفاقم بين مصرف أساسي وأحد نقباء المهن الحرة السابقين، مع احتمال دخول النقابة المعنية خط السجال. بفترة ولاية هالنقيب السابق طرح مشروع سوقوا أنه هذا مشروع نهضوي وثورجي يلزم أعضاء النقابة بالاشتراك في خدمة مدفوعة جديدة، وكان المصرف المذكور شريكاً في هذه الخدمة، لأظهرت معطيات أولية أنه الربح المتوقع منها كان يناهز المليون دولار. تجاوب مع المشروع ما كان مشجع، خدمة ما بتقدم له شيء جديد للنقابيين وللنقابة. فالنقيب اللي إجا من بعده للنقيب السابق وقف المشروع بعد ما ظهرت شبهات مالية، والنقيب السابق يقال أنه حصل على عمولة بقيمة 150 ألف دولار مقابل تسويق المشروع بالنقابة. من بعد ما فشل المشروع، المصرف الفاسد كمان طالب النقيب السابق الفاسد أنه يرجع له عمولة 150 ألف دولار، ولكن النقيب السابق ما بده يرد لهم للمصرف الفاسد واللي دفنوا الشيخ زينكي سوا، ما بده يرد لهم المبلغ. فهيدي هي القصة، ما عادت القصة محصورة بالنقيب السابق المعني بهالعمولة والسرقة، والنقيب اللي قبله كمان شبهات مالية وعمولات بهالنقابة. يلا بس يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتمشي الادعاءات، رح نسمي النقابة والنقيبين السابقين الفاسدين هني والمصرف. إذن هالعنوان ومختلف العناوين laptops.com منصة رقمية حرة، زوروها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشرة موقع لابتوكس الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برص مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبها
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
8: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لغاية الساعة 10:10 أو 10، وعم نتابع كل الأخبار عبر جبل لبنان أبليكيشن. وبوطننا لبنان مؤسسات لبنانية من الجد للأحفاد عم بيتابعوا الأصالة بوطننا لبنان، ومنهم زيت زيتون أصيل وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من شجرة الزيت المبارك من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ بحرمون بارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم جودي وصفاوي من حصبية عين جرفة لموايدنا وموايد اللبنانيين بالعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. اتصلوا ووصوا على الزيت حسين دربية 03-180-6-41. زيت زيتون وادي التيم حسين دربية 03-180-6-41. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ببلدة شويفات نشاطات لا تتوقف. الجمعة بعد بكرة 29 الأول مجموعة من ناشطي شويفات بالتعاون مع بلدية مدينة شويفات تدريب حول تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه بمختلف مجالات العمل. الفئات العمرية بين 18 سنة و40 سنة شباب وصبايا بمكتبة شكيب أرسلان المكتب الثقافي بلدية مدينة شويفات. إذن الجمعة من 10 الصبح للأربع بعد الظهر، المشاركة مجانية ولكن فيكن تحجزوا أكيد وجودكن ومتابعتكن عبر 81-668-065. ونبقى بشويفات هالأسبوع كمان السبت بساحة السرايا من 3 للـ5 بعد الظهر. Goodbye Summer بلدية مدينة شويفات، ونحن وياكم منودع الصيفية بأحلى الأجواء. ذكريات حلوة قبل ما تخلص الصيفية، رقص وضحك وتسلاية، فرقة الأصايل من عين عنوب المميزة، أجواء دي جي وحماس ولعب وألوان للولاد الصغار. جيبوا أصحابكم، البسوا شيء أبيض وخلوا الألوان تحكي. Goodbye summer. إذن هالسبت بساحة السرايا من 3 إلى 5 بعد الظهر، بلدية شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي، الله محييكن وأهلا بشويفات. منودع الصيف ومنستقبل الشتاء، وكل الأيام إن شاء الله يا رب تكون أيام فرح بشويفات وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية أنطلياس الناشطة، وكلنا تبعنا نحن وياكم مهرجان أعياد بيروت على شاطئ أنطلياس، هالبلدة الحبيبة بوطننا لبنان على ساحل المتن. رئيس بلدية أنطلياس النقاش جورج إلي أبو جودي وزوجته المحامية ساندرا أبو جودي أقاموا عشاء تكريماً للأباتي أنطوان راجح بعد 9 سنوات من تولي رئاسة دير مارلياس بأنطلياس وخدمته في إدارة مركز إلي جبران أبو جودي الاجتماعي. تحية للعاملين بالمركز، الأب ماجد مارون رئيس دير مارلياس أنطلياس، الأب المدبر أبون مدبرونو بشارة إليا رئيس دير مار يوحنا القلعة بيت مري، مختار أنطلياس السيد عبدو جبرايل كان بهالتكريم، إضافة للدكتور مرسال الحاج والأستاذ شليطة جبرايل وعدد من المدعوين. كلمة ترحيبية بالشعر للمختار جبرايل، عبدو جبرايل ألقى قصيدة بالشعر، وكلمة المحامية ساندرا عقيلة رئيس بلدية أنطلياس رحبت بالحضور ونوهت بجهود الأباتي أنطوان راجح وخدماته على مدى 7 سنوات من العمل والمثابرة على النجاح بالمستوصف. جورج إلي أبو جودي ووفاء لوالده وإرث الوالد من خلال إنشاء مركز اجتماعي يقدم خدمات لأهلنا بأنطلياس النقاش وكل الناس المحتاجين للخدمة. أباي راجح، لأباتي أنطوان راجح موريون برخوخ ومخاتشوخ، رئيس بلدية أنطلياس النقاش جورج إلي أبو جودي، الله يكبر واجبك بخدمة أنطلياس وبخدمة وطنك لبنان. تحية لك من إذاعة جبل لبنان ومن كل الأشخاص اللي بيتعاملوا معك بشكل يومي وبيعرفوا وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. وتجسدت هالمحبة من خلال نجاح مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير. الرقم اللي منتهي ب957 يسعد صباحك. خلينا نتوقف أنا وياكم هيك مع أغنية رح استعيد منها دقيقة أو دقيقة ونص للمرة الثانية بلشنا فيها بأول الفترة، وما بعد منها بنرجع للGood Times Bad Times. هالأغنية اللي عم تتداولوها كلكم سوا بلبنان والعالم على وسائل التواصل الاجتماعي ضاربة. يا Bad Times Angel Imael

كثير بلبنان والعالم حولوها لحوار زوجي سعيد. حوار بين زوجه وزوجته.

هذه هي. إذن bad times وإن شاء الله يا رب إنه تتحول أكيد bad times إلى good times بوطننا لبنان. متابعين كل شيء نحن وياكم عم بيصير بلبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لجنة عوائل الشهداء والشهداء الأحياء في القوى الأمنية الشرعية والجيش اللبناني البطل، شرف تضحية وفاء. داعيتنا لجنة عوائل الشهداء والشهداء الأحياء بالجيش لحضور قداس عن راحة أنفس شهداء الجيش اللبناني الثلاثة المقبل 13 تشرين الأول الساعة 6 إلا ربع المساء، وذلك بكنيسة مارجريس بطبية. قداس سنوي عم بيقوموا بتنظيمه لحتى نتذكر هالشباب اللي سقطوا ب 13 تشرين الأول وشهداء أحياء، ومنهم خي جوزيف الصديق ضل شهيد حي موجوع لأنه دافع عن القصر الجمهوري ودافع عن الشرعية اللبنانية من خلال فرقة المكافحة بالجيش اللبناني ولواء المصفحات اللي كان متمركز بالحدد السانتاريز، ضلوا يدافعوا لحتى خلصت الزخيرة معهم، ومن ثم انسحبوا للقصر الجمهوري. قالوا لك العماد ميشيل عون بيكون فوق يسوينا ما يسوي وبيكون عندهم زخيرة لأنه دباباتهم صارت هيكل عظمية بس خلصت الزخيرة. وأثناء انسحابهم أصيب من أصيب، أسر من أسر، وضل شهيد حي لحتى مات من الوجع بعد سنين طويلة. والعماد ميشيل عون كان بالسفارة الفرنسية وعطيهم أمر بالاستسلام، ولكن اللي موجود على الدبابة ما رح يدور راديو ويسمع نداء العماد ميشيل عون. يا تحية لألكن عوائل الشهداء والشهداء الأحياء الثلاثة المقبل 6 إلى ربع المساء بكنيسة مارجريس بطبية. دعوة للجميع

0: مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال. كما دهمت وحدة من الجيش اللبناني في بلدة دار الواسعة في بعلبك، دهم غرفة تستخدم لتصنيع المخدرات، وتم ضبط كمية كبيرة من هذه المخدرات بالإضافة إلى مواد أولية للتصنيع. كما دهمت وحدات الجيش اللبناني أيضاً منازل مطلوبين في منطقتي حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت وأب الياس في البقاع، وأوقفت مواطنين لبنانيين وسورياً لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة حربية وذخائر وكمية من المخدرات واعتداء عسكرية. كما أوقفت وحدات من الجيش اللبناني 51 سورياً في منطقة مشاريع القاع الحدودية في الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. انتهى البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه. الله يعطيكم العافية ويحملنا إياكم. شرف تضحية وفاء. الجيش اللبناني البطل، الأخ الأكبر للقوى الشرعية الأمنية اللبنانية. الله ينصركم ويحميكم بخدمة وطننا لبنان. إذاعة الجيش اللبناني، جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وبنبقى وبنستمر وبتبقى حياتنا الديمقراطية وحياتنا الثقافية والاجتماعية، لأنه في عنا قوى أمنية شرعية إن شاء الله تشد إيدها أكثر وأكثر بحمايتنا. إن شاء الله يا رب الجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية يستلموا بيروت الإدارية، ونوسع الأمور مثل نقطة الزيت تتوسع بكل لبنان. قولوا أمين، قولوا الله. بريك ونرجع، خليكم معنا.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان، إذاعتنا
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت تعبولت
4: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي عجبل لبنان.
3: زميلتنا كارلي اليوم الأربع الساعة أربعة، وهيدي شبكة برامجنا، وهيدا نحنا. كل قضاياكن الصحية والاجتماعية وصحة وطننا لبنان، ومتابعين كل القضايا، ونحن وياكن إيد بإيد بخدمة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع جابي الهبر ورسالة صوتية.
4: هي جوني، صباح الخير. صباح الخير لإذاعة جبل لبنان ومستمعيها. هي جوني، اسمح لي أوجه رسالة شكر عبر منبرك للست بدر زيدان قائم مقام عليه، والست يارا الأشقر المساعدة. اسمح لي بوجه رسالة شكر كبيرة من القلب لوطنيتهم، لاحترامهم للناس، لاحترامهم لوظيفتهم، لاحترامهم لكل شيء. جماعة بيستحقوا مناصبهم ومراكزهم بكل جدارة، لأنهم خلوقين محترمين، بيحترموا الناس، بيهتموا فيهم، بيتابعون أعمالهم دون كلل أو ملل. سبحان الله، يا ريت كل المؤسسات الحكومية بلبنان بيكون فيها أشخاص مثل القائم مقام بدر زيدان ومساعدتها يارا الأشقر. شكرا لكم على وطنيتكم وعلى أخلاقكم العالية وعلى محبتكم للناس وتسهيل أمور الناس، وبدعاء الناس رح يكون لكم أجمل مستقبل، لأنه محبة الناس ودعاء الناس هن شغلة كتير مهمة بالحياة.
3: تحية لك وللمسؤولين اللي ذكرتهم، جابي الهبر، والله محيي كل مسؤول ومسؤولة بوطننا لبنان بمختلف المناصب الإدارية المدنية والعسكرية عم بيقوموا بخدمة وطنهم لبنان والمواطنين. ونحن صوتهم العالي، ونحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة لحتى نضوي على الحلو وعلى المر بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان رسائل صوتية، خلينا نخلص هيك هالرسائل اللي عم تورد بالعشرات.
5: بونجور يا أستاذ جوني، يعطيك ألف عافية. اللي بدي أقوله هلأ أكيد أكيد أكيد أنت قايله ألف مرة وأنت نسيت العارفين. هالهجمة على وزير الطاقة يعني اعتكف في عالم ما بتعرفها، انه في شيء بالحكومة عنا بلبنان بالعنون اسمه تضامن وزاري. يعني اذا الحكومة اخذت قرار الكل الوزراء لازم يلتزموا فيها، لانه هذا تضامن وزاري، وبيرجع بحق له الوزير يقدم اعتراض على العنون. فتقدم عنون انه كل الوزارات بتسدد لوزارة الطاقة، وافقت الحكومة، بس اجا وقت التنفيذ ما بدهم ينفذوا، ما بدهم يسلموا لوزارة الطاقة. كرمال هيك اعتكف الوزير صدق، مش هارب ولا بده يمد ايده على جيب المواطنين ولا على اموال المودعين، لانه بيكفيها العالم تأثير بعد تحمل على الوضع الاقتصادي المزري. فبس للناس اللي فكروا انه جو صدي اعتكف معناتها هرب، لا، هو اعتكف لانه ما عم الوزارة ما عم بتنفذ القرارات يلي اخدتها.
3: نعم.
5: يعطيك الف عافية خي جوني، ميرسي لك.
3: ميرسي لك ولرأيك الحر. اكيد اكيد كل المحبة والاحترام لهالانسان اللي عم يشتغل بنظافة وبضمير لوطنه لبنان، جو صدي. هلا بالقانون اللبناني في اعتكاف، اعتكفوا بالزمانات رشيد كرام اعتكف وغيره من يعني رؤساء الحكومات وغيره، ولكن في يا استقاله يا عدم استقاله، ما في كلمه اعتكاف بقانوننا اللبناني. فمن هالمنطلق هيدا كان أفضل أنه بيقدم استقالته الوزير جو صدي احتجاجا على عدم قيام الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية الرسمية بتسديد المستحقات لمؤسسة كهرباء لبنان. جو صدي بكل احترام ورد مع هالعهد الجديد والحكومة الجديدة ورد نهب منظم لمواردنا الكهربائية والمائية وكل وطننا لبنان انسرق من 1990 لحديت من سنة ونص، وهلأ عم ندفع ثمنها مع كل الوزراء الأوادم الموجودين بهالحكومة. فمن هالمنطلق هيدا تحيتنا لألك الوزير جو صدي، كنت تعمل لهم استقالة وفل مثل ما صار بالزمنات جورج فريم وزير الكهرباء لما اجوا بدون يفشلوا بمهمته، وقيل استقال مهم تركهم لهالفاسدين بالحكومة أنا ذاك وفل، لأنه هني بدون ينهبوا قطاع الكهرباء. فجو صدي أنت ورتين كهرباء منهوبة بالعهود السابقة، ما عدا إنسان واحد اسمه جورج فريم كان آدمي وبدون يعمل كهرباء برسميلا، ما بدون برسميلا، بدون يعملوا صفقات سنت على كل كيلوات، وما أدراكم ملايين الكيلواتات يومياً، وما أدراكم الفيول واستيراد الفيول والفيول الفاسد مثلهم اللي كانوا عم يستوردوه بمليارات الدولارات اللي كلفتنا إياها للخزينة، واستأجروا بواخر من بعد ما كان عم بيقلهم جبران باسيل لماجي فرح بالزمنات ما تستأجروا بواخر، هيدا نهب لللبنانيين، لما إجا هو صار حلال استخدام واستئجار البواخر. يعني الله يساعدنا، الله يساعدنا على الفساد السابق، والله يساعد رئيس الجمهورية وهالحكومة على الفساد المورود واللي عم ندفع ثمنه. بس يا لبنانية خليكن مصوبين البوصلة البوسول، خليكن مصوبين على الفاسدين اللي تركوا لنا لبنان منهوب ومعرة وفرانك ما فيه بالخزينة. صوتك عالي جبل لبنان. وبيضل عنا بوطننا لبنان مؤسسات لبنانية بخدمة المجتمع، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، ومن هون منبلش من بلدة أب الياس. حضروا حالكن في البقاع، الموعد قرب لنلتقي سوا نساء ورجال وشباب كبار وصغار، نهار مليان بالتوعية والنشاطات والتفاعل وجوائز كتيرة. سجلوا حالكن عبر الرابط أو رح أعطيكن رقم تليفون. صحتك بتعنينا، افحصي وطمنينا، هذا الشعار رفعته مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي. داعيتنا مؤسسة ميشيل ظاهر بالتعاون مع المدرسة الإنجيلية الوطنية في أب الياس البقاع، توعية صحية مع الدكتور معين مبارك حول أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، شهادات حية من صبايا، معرض متنوع للمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات، سحوبات على 100 ماموغرام مجانية فحص الثدي، ومئات الجوائز المقدمة من الرعاة لهالاحتفال. في محطة للتبرع بالشعر إذا بتحبوا تتبرعوا، ولقمة محبة. إذن بالمدرسة الإنجيلية الوطنية بأب الياس بالبقاع الجمعة 16/20 الأول ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا، والصبية اللي بتحب تتبرع بالشعر بياخدوا جزء من شعرها لحتى يزرعوه لصبية فقدت شعرها نتيجة العلاج الشعاعي والعلاج الكيميائي. الله محييكن مارلين سيد ظاهر وفريق عملك بميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، الرب يبارككن ويبارك عملكن بسبيل وطننا لبنان واللبنانيات وهالشهر هيدا للتوعية من سرطان الثدي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بونجور جوني والله يحميك. جوزيف مخالفة بعتلنا إياها على 70-220-888، بس جوزيف هيدا المحامي حاطط نص الشارة برات اللوحة ومش خايف في أي رقم، فاتركه لأنه في كتير قضاة ومحامين وأطباء وإعلاميين وغيرها وأناصل بحطوها بنص اللوحة، هيدا حاطط نصها برا ونصها جوا. يلا اتركوه ماشي الحال. شوفيني يا منيرة أنا محامي، أنا طبيب، أنا الآن كمان بعت لي مستمع تاني شو هيدا محامي على مرسيدس وخايفة جزء من النمر، يلا على 70-220-888 بعتولنا كل المخالفات وشكراً. تسلم دياتكم كل مستمع مراسل لجبل لبنان على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات لإذاعة جبل لبنان، اتعطلت مكنة سكانر من أصل مكانتين موجودين بمطار بيروت، رغم أنه اثنيناتهم جداد وتم تركيبهم بالمطار سكانرز، واحدة منهم تعطلت. أكيد صار في ازدحام ملحوظ داخل المطار لأنه الأجهزة الأمنية والعميد الركن فادي كفوري جهاز أمن المطار اضطروا لإجراءات أمنية بديلة لتفتيش الأمتعة والمسافرين. نعم ضغط كتير كبير، تزايد أعداد الوافدين لمطار بيروت، اضطرار الموظفين المدنيين والعسكريين للتعامل مع حركة المسافرين بوتيرة بطيئة لأنه أحد هالمكانتين سكانرز خرجت من الخدمة. إن شاء الله يقدروا يصلحون بأسرع ما يمكن، وبدنا نطول بالنا يا شباب لأنه في عنا عميد مغوار وبطل عم يخدم وطنه لبنان، وأحسن الاختيار له كقائد لجهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري. يعطيك ألف عافية من كل المواطنين من قلك، ومنطول بالنا لو تأخرنا شوي، ولكن منقول الله يعطيكم ألف عافية لأنه العميد الركن فادي كفوري وتعليماته الصارمة ممنوع إبري وخيطة أنه يمرقوا دخولاً وخروجاً من لبنان إلا ما يكونوا في عليهم تشيك أب عبر سكانرز. الله يعطيك العافية العميد الركن فادي كفوري من إذاعة جبل لبنان ومستمعينا بلبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. الإعلام الزميل أسعد خوري كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي باسم أهالي بلدة نباي في المتن وموقع لبنان أحلى: نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة النائب الأستاذ إبراهيم كنعان، الرجل الذي لم يتأخر دوما ولم يتأخر يوما عن الوقوف إلى جانب نباي. سابقاً كنتم السند والداعم لمطالب نباي، واليوم تترجمون محبتكم على الأرض من خلال متابعتكم الحثيثة لمشروع تزفيت طرقات نباي الذي طال انتظاره. إنما تقومون به ليس مجرد تزفيت طريق، بل هو فتح شريان حياة لأهلنا وتسهيل لمعيشة أبناء نباي، ودليل جديد على أنكم نائب كل المتن وكل لبنان. أهالي بلدة نباي لن ينسوا مواقفكم والوقفة والتعهد بإصلاح طرقات نباي وكل البنى التحتية. وموقع لبنان أحلى والزميل ناشر الموقع أسعد خوري بحييكم وبحيي النائب إبراهيم كنعان، كل المحبة والتقدير من أهالي نباي ومن موقع لبنان أحلى أسعد الخوري، ونشر على صفحته على موقع لبنان أحلى صور لعملية التزفيت الجارية بشوارع بلدة نباي بالمتن. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان، نحن وياك إيد بإيد أكيد بخدمة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. 9:30 تماماً باستوديو واحد، بريك وبنرجع والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا أمي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
8: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
9: صوتك عالي جبل لبنان ونتابع سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء والروح الرياضية بوطننا لبنان تكرم اليوم ببلدة بعقلين رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ماي الخليل متوجهة في هذه اللحظات إلى المكتب الوطني ببلدة بعقلين الشوف لأنه في تكريم الساعة 11 صباحاً بدعوة من بلدية بعقلين والمكتب الوطني لقاء بيتضمن إطلاق سباق بيروت ماراثون المقرر ب 29 تشرين الثاني 2026 الحديث عن التحضيرات والرؤية المستقبلية لسباق بعقلين 2027 بالتعاون مع السيدة أمل بوصالح تقي الدين سفيرة بيروت ماراثون في الشوف أكيد هلأ بلشوا يتجمعوا أهلنا ببعقلين وكل المناطق والمهتمين من كل لبنان بلدية بعقلين يعطيكم ألف عافية المكتب الوطني ببعقلين تكريم مستحق أكسيوس للسيدة ماي الخليل كمان امبارح أعلن عن انطلاق بيروت ماراثون ب 29 تشرين الثاني باحتفالية خاصة كنا موجودين فيها إذاعة جبل لبنان وهيدي هي الرياضة والروح الرياضية والوطنية بوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com موقع أخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع اسمعوا قال حزب الله ننبه عم بينبهوا حكام المنطقة إلى أن الصمت والمدارات والمجاملة للعدو وحلفائه لن ينتهوا بهم إلا تقويض سلطانهم وإضعافهم وتمكين العدو من التصرف بمستقبل بلدانهم وشعوبهم إذا في حدا خلى العدو يتحكم ويدمر وطننا لبنان والدول الخليجية هو أنتو والفرس اللي أنتو عملاء لقلنا قال حزب الله في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى 3 أعوام متتالية تنصرم من تاريخ المنطقة ولم يحسم الجدل بعد حول سرديات طوفان الأقصى الذي هز العالم يا جماعة واعيين أنتو ما قال بالزمانات معلمكن لو كنت أعلم ولو كان يعلم شو رح يصير فيه ماشي الحال يلا قولوا الله اللبنانيين بنسبة 80 و90% رافضين ممارساتكن ورافضين عمالتكن وتدميركن لوطننا لبنان نتابع مع لبنان فايلز علاء الخوري كتب خاص من وزارة الطاقة إلى بعبدة ماذا تريد القوات اللبنانية الزميلة جاكلين بولوس كتبت في لبنان فايلز نتنياهو يثبت مواقعه في الجنوب قبل صناديق الاقتراع. أكيد هذا بفضلكم يا حزب إيران. كنا عم نرسم الحدود ومش عم نخلي وردة أو سوسنة أو شجرة أو صخرة أو تلة إلا ما يضم الجيش اللبناني لحدود لبنان وترسيم الحدود اللبنانية. العميد أنطون مراد وعمد الجيش اللبناني البطل. وهلأ أنتوا وين رح يصيروا بعد شوي صغيرة عندكم ببيروت؟ يا استدرجتوا الشر لوطننا لبنان. فقرت بأقلامهم ريتا بستاني ومقال بعنوان الودائع اللبنانية والفجوة المالية بانتظار الرد الأمريكي، فمن يملك مفتاح الحل؟ أبرز فيديوهات بلبنان فايلز، طوني أبي نجم يفجرها. هذا هو الشيعي في حزب الله الذي اشترى 500,000 متر مربع من الأراضي في المتن المسيحي. وجودنا في خطر. طوني أبي نجم، سنرفض التعامل في السياسة مع حزب الله والتيار الوطني الحر. يجب أن يدفعوا ثمن الخيانة، والحرب آتية لا محالة. إذن بالفيديو بودكاست حكينات لبنان فايلز مع طوني أبي نجم. صوتك عالي جبل لبنان. وفي موقع لبنان فايلز، ميشو ما بيغير عادته. لا يغير مقدم البرامج ميشيل أزي ميشو شو، ما بيغير عادته الثابتة بممارسة السباحة الصباحية بالبحر بكل الفصول وحتى تحت المطر. وغالبا ما ينشر ميشو فيديوهات وهو يغطس ويسبح في بحر جونية. ناشرين صورة التقطت بستة تشرين الأول 2026. ميشيل أزي ميشو والروح الرياضية وأكيد روح السباحة. اشتقنا لك ميشو. الأحد تسبحنا أنا والشباب وانتقلنا من السمايا للسوليمار ولا البورتيميليو سباحة وما شفناك. لا يلا لقينا تبقى. بتعرف شو رح نتفق نحن وياك على مواعيد معينة لحتى نتسبح بالبرد وبالشتي وبالغيم وبالزواعي. إذا بدكم تشوفوا صورة ميشيل أزي لبنان فايلز، ميشو لا يغير عادته. أكيد اللي بيغير عادته بتقل سعادته. ونحن وميشيل إذا ما بنتسبح بالشتوية وبالصيفية وبكل الأيام ما بنكون سعداء، لأنه الرياضة والسباحة من أركان الرياضة. وميشو شو إن شاء الله منشوفك يا رب مجددا ببرامج. اشتقنا لك. صوتك عالي جبل لبنان. بحسب لبنان فايلز، مفاجأة صادمة من أصحاب المولدات. فوجئ عدد من المواطنين بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عن شهر أيلول بعدما أبلغهم أصحاب المولدات بأن الزيادة الطارئة تعود إلى اعتماد تسعيرة جديدة تختلف عن التسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة. هون بدنا نقول عبر إذاعة جبل لبنان يا جماعة، في بند هلأ ضايفينه وزارة الطاقة أنه كل بيت بيبعد أكثر من 300 متر، يعني فوق 300 متر 301 متر وما فوق، هيدي بيبقى فيها ما يسمى بالبيرت تكنيك، يعني الهدر الفني، أو لأنه بصير الشريط الكهرباء مثل ريزيستانس وبيصرف كهرباء زيادة على حساب صاحب المولد. فاللي بيبعد أكثر من 300 متر عن المولد في عليه مثلاً شي 10,000 أو يعني ما شي، منه شي زيادة. بس عم نخبركم هالشي لأنه في كتير ناس ما انتبهوا لهالبند هلأ بالتسعيرة الجديدة. مش بس إنه هن عم يطبقوا، لا، فاتورة اللي فوق 700 متر وطلوع ارتفاع الضياع، لا، اللي بيبعد أكثر من 300 متر عن مركز المولد الكهربائي كمان بيطبقوا فاتورة 700 متر ارتفاع، لأنه في بيرت تكنيك من خلال بعدكم عن المولد أكثر من 300 متر. خلينا نكون حقويين نحن وياكم ونحكي كل الأمور. نتابع مع لبنان فايلز. أمريكا ب$60 وبعدين. علم لبنان فايلز أن مسؤولا بارزا في لبنان يرد على كل من يشكو إليه سعر صفيحة البنزين المرتفع بالقول إن السعر هو 60 دولاراً 60 دولار بأمريكا، وكأنه بذلك ينفض يدي الدولة اللبنانية عن أي مسؤولية لامتصاص التضخم. أمريكا ب60 دولار. هلأ فعلياً بأوروبا المزود غالي كتير، يعني إحنا هون عنا ب30 أو نزلت شوي يمكن مبارح بحوالي 30 لـ35 دولار ماكسيموم، أقل أو أكتر مش أكتر. بأوروبا 55 دولار صفيحة المزود. كمان إحنا مش عم نبرر، بس إنه هايدي شغلة عالمية عم ندفع ثمنها نتيجة حرب الفرس على الدول وكل العالم، وعلى الدول العربية الخليجية وعلى الأردن وعلى وطننا لبنان وضد اليمن. يا القوات السعودية عم تتولى باليمن أمر الحوثيين الفرس، والشرعية اليمنية عم تتولى أمر. الفنانة مع تاجر المخدرات، تبين وفق المعطيات المتوفرة للبنان فايلز أن أحد تجار المخدرات الذي جرت مداهمة شقته في إحدى مناطق جبل لبنان يقيم في الطابق نفسه الذي تسكن فيه إحدى الفنانات. نعم يا عين، تاجر مخدرات ساكن بالبنية ذاتها مع فنانة. عناوين كتيرة، فنية إقليمية دولية، نجوم فيلم ساي على السجادة الحمراء في الرياض، سيرين عبد النور تروج لمسلسلها الجديد تيك تاك، نقيب الصيادلة في لبنان يدعو لعدم شراء أي دواء إلا من الصيدليات. قطاع السيارات يخسر 70% من مبيعاته ولا حلول جذرية سوى بوقف الحرب. ريبورتاج أيضا ب لبنان فايلز. هلأ أصحاب المعارض السيارات مع محبتنا لألون وأصحاب الشقق بكل المناطق اللبنانية منهم هينين أبدا، لما بيشوفوا وسائل إعلام داخلكم مخروب بيوتنا ومخروب حياتنا وما في مبيعات وما في شيء، لما منروح بدنا نشتري سيارة من معرض سيارات أو من شقة أصحاب الشقة خاصة بكسروان وجبال والمتن، بس يشوفوا وسائل الإعلام بصيروا يبكوا بكاء التماسيح، ولما بفل الإعلام من عندهم بصيروا بدهم نص المليار بالشقة وبالسيارة. يا فبلا تباكي يا شباب معارض السيارات، وبلا تباكي يا أصحاب الشقق، مش عم نلحق لكم، بس إنه تباكي قدام وسائل الإعلام بدموع التماسيح. صوتك عالي جبل لبنان. المعاش التقاعدي لرؤساء الطوائف الإسلامية البقاء للأقوى، فيكن تابعوا هالموضوع بلبنان فايلز، وكمان نحن من إذاعة جبل لبنان عم نتابع هالموضوع. شغلة منا هيني أبدا وبتكلف الدولة اللبنانية وعم تنكشف أكتر وأكتر، قضية المعاشات التقاعدية لرؤس الطوائف. نعم منير يونس كتب عن هالموضوع، مشروع قانون معجل مكرر لمنح رؤساء الطوائف الإسلامية الأربعة في لبنان السنة والشيعة والموحدين الدروز والعلويين معاشات تقاعدية. ويسأل منير يونس لماذا يطلب منا نحن دافعي الضرائب تمويل تقاعد هؤلاء ونحن لا نستطيع حتى دفع فواتير مولدات الكهرباء، وما الذي يجعل هذا الإنفاق مستعجلا، وأي خدمة عامة يؤدونها لدولتنا العليا تبرر تحميلنا هذه الكلفة وهم ليسوا موظفين عموميين؟ ويسأل أيضا هالمواطن والمتابع والناشط، ثم كيف يستقيم أن يستفيد بعضهم من أموال الدولة اللبنانية فيما يتحداها ويشكك في شرعيتها وصولاً إلى دعوة العصيان عليها أحياناً. نعم، نعرف تماماً شو عم يعملوا بالطائفة الشيعية الكريمة المتحكمين دينياً. ولماذا لا تتكفل الجهات التي أوصلتهم إلى هذه المراكز بمعاشاتهم؟ ولماذا لا تؤسس هذه الطوائف صندوقاً خاصاً لتقاعد رؤسائها؟ تمول هالصندوق من موردها ومساهمات أبنائها بدلاً من تحميل الكلفة لعموم اللبنانيين. والسؤال الأخير من الناشطين ومنهم منير يونس: وأين أصحاب الخطب عن الدولة المدنية التي يزعمون أنها أقرب إلى العلمانية فيما يربطون المال العام بالمقامات الطائفية؟ نعم، هاي القضية كمان عم نتابعها نحن وكل الناشطين وإذاعة جبل لبنان. قضايا لا تتوقف بوطننا لبنان، والله يساعدنا على الفساد وعلى البطر بوطننا لبنان. إذن في لبنان فايلز: المعاش التقاعدي لرؤساء الطوائف الإسلامية، البقاء للأقوى. رغم أنه الدولة اللبنانية عم تواجه تحديات مالية صعبة وضغوط ومطالبة من شرائح اجتماعية واسعة من الموظفين بالقطاع العام والخاص ومختلف المهن بتصحيح الرواتب، يأتي مشروع القانون المعجل المكرر الذي أحيل إلى مجلس النواب والقاضي باستفادة الرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية الأربعة السنية والشيعية والدرزية والعلوية من معاش تقاعدي. فهل بدأت الدولة بتحسين أوضاع مواطنيها تباعاً، أم أنها تكرس للبعض امتيازات تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين؟ نعم، يعني مثل ما تزرعوا النواب بعدم كفاية معاشاتهم لتغطية نفقاتهم، هيدي هلأ كمان رؤساء الطوائف الإسلامية الأربعة وخاصة الطائفة الشيعية الكريمة، بلكي بخصص لهم الحزب الإيراني مخصصات لألهم، ما هني مستغنيين عن الدولة اللبنانية ورافضينا للدولة اللبنانية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يومياً lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة وردت مبارح.
2: صوت صباح أخي جوني وصباح المستمعين، كيفك اليوم؟ الزمان ما حكيتك. إذا بدنا نبلش بهال عم تحكي عنه، مش بس من نفع، أول شيء بلش لي بالجمارك يرضى عليك، وقصة هيدي المطيرات اللي بتروح مغير مطير ومعك ورقة فيه إنك شيري والزلم مجمرك وطيله عن البور مجمرك بلك ترجع تروح تجمركه. هيدي ما فهمتها أنا، طول عمرنا نشتري مطير السيارة من عند إكس، معنا ورقة فيه إنه هاي المؤسسة بعتنا هذا المطير على رقمه هالقد، روح عن نفع نغير رقم المحرك. وهيدي صارت عن قريب وكأنه ما معك ورقة ولا شيء، انزال على الجمارك وروح وتفاعل 13 مليون 150 دولار بيطلع قيمتهم تقريبا، وما حدا بيقول لك شيء، بتروح لعنده بيقول لك روح اسأل عن فلان حسين شكر مثلا، بتسأل عن حسين شكر تحت بيجي 20 دولار لهيديك 10 30 دولار، ايه روح جيب لنا 13 مليون نزال عند فلان تحت بيصرف لك، وانت وين على باب البور على الرقم 4 ما في حدا، هذا فلان شو بده يحسب لنا ال100 دولار 79 على 79 بقول لك اعطيني 200 لاعطيك لخيي، ما هن 89 لا 79 عندنا، تروح تقرط مشوار على مر مخايل لحتى تصرف ال100 دولار وترجع تجي. هون السرقة وهون النهيب وهون السماسرة، وكلهم من إخواننا المحبين اللي منحبهم كتير وأصحابنا، مثل ما بيقولوا الفئة التانية بيقولوا بالجيش. فهون بلش
9: مبلشين من كل شيء يا شباب، مبلشين ما تخافوا، مبلشين بكل شيء ومكملين بكل شيء. ما في ملف بينفتح بإزاعة جبل لبنان إلا ما منكمله للآخر. قضاءنا بطيء؟ نعم، بدنا نضل نشد لهم همتهم. مطار بطيء عند القضاء، في قضايا بيموتوا المتقاضين وما بيحكم فيها القضاء إلا بعد ما ماتون للمدعي والمدعى عليه، والقاضي أوقات بيموت وما بيكون بت بشي، والمحامي الله يطول بعمركم جميعا يعني أحيانا المحامي بيموت وبيستبدل بمحامي تاني وبتكمل القضية نايمة عند قضاءنا اللبناني اللي بدنا نوصفه عند بعضه بالسليبين بيوتي، الأميرة النائمة اللي بدنا نبوسها مثل ما بتقول الفيري تايل، بدها بوسي الأميرة النائمة لحتى توح. يلا بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية بما تبقى من وقت.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية بخدمة أفراحكم ومناسباتكم كلها. أوكرا كاترينج، خدمة متنوعة وشاملة، عم نتعرف عليها من جوزيف منصور وفريق عمله بأوكرا كاترينج. زورونا على إنستغرام okra-catering.lb تعرفوا أكتر وأكتر، وجوزيف منصور رح يخبرنا كمان عن التحضيرات الحلوة للعياد المباركة ولكل الأيام.
2: صباح الخير جوني لألك ولكل المستمعين إذاعة جبل لبنان، يسعد لي صباحكم. مرسي كتير جوني على التغطية اللي عم تعملها صلك فترة معنا لحديت اليوم. نحن كتير مبسوطين إنه الاسم هيك عم بلش العالم تعرف عليه من خلالك. إن شاء الله هيك تكون المستمعين بعض العالم فاتوا لعنا، شافوا، أخذوا فكرة شو منقدم ونحن مين. عن جد نحن الخبرة تبعنا هي اللي عملت شغل كتير كبير لنوصل لهذه المرحلة بظرف فيها نقول 4 سنين. يعني هو رقم صغير بالنسبة لغير شركات بلبنان فاتحة، بس الخبرة لعبت كتير دور كتير كبير. في ناس بتقولنا أنتم مبينين عليكم صاركم 10 سنين أو أكتر بالسوق. وحتى الاسم نحن وقت نقيناه واخترناه هو كاتشي، يعني بعلق بالراس، فالعالم بتفكرنا نحن صرنا زمان، هو بالعكس. إن شاء الله يكونوا هيك عم بيحبوا شو عم بيشوفوا. ومنرجع منذكر قرب موضوع عيد الميلاد، اللي بحب يكون في عنده عزيمة أو عم بفكر يبلش يعمل شيء، أو أي شركة حابة تعمل شيء لموظفينا. مثل سنة الماضي نحن كان في عنا شيء على كريسمس كمان غير العزائم البيوت اللي أخدناها أكيد، والقصص الثانية كان في شركة كانت عم تعمل مثل بوكسز هيك فيهم أكل لموظفينا كان بال500 شخص. فبعض الشركات أو اللي عم يسمعونا هلأ اللي حابين يعملوا شيء فيكونوا عم يتواصلوا معنا السنة، بنكون عم نحضر لهم سبيشل باكيج لقلهم أكيد. وشو عن خبرك بعد يا جوني؟ مرسي كتير عن جد لألك. كمان نحن بعدنا عم ناخد حجوزات الأعراس ل2027. في منيو جديد كمان عم يتحضر، عم ينزل قصص جديدة. نتمنى من كل العالم تكون عم بتشوف هذا الموضوع وتحكينا أكيد.
1: مؤسسة لبنانية بخدمة الفرحة والفرح والافتتاحيات والأعراس وكل المناسبات، أوكرا كاترينج. جوزيف منصور الله يعطيك العافية أنت ومدامتك وفريق العمل. أوكرا كاترينج دوت ال بي على إنستغرام، وبتتعرفوا أكثر وأكثر على الأشياء الحلوة والديكوريشن وغيرها اللي ممكن تنعمل لكل مناسباتكم. أوكرا كاترينج 81-626-6668. أوكرا كاترينج بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وآخرتها شو؟ مدة 4 أيام ابتداء من بكرة 8-9-10-11 تشرين الأول على مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت. هيدا سقفتنا، هيدا نحنا. من بعد ما سمعنا المخرجة واثنين من الممثلين المشاركين بمسرحية وآخرتها شو، خلينا نسمع سوا الإعلامية الزميلة دانيال كوزح تحكينا عن هالمسرحية.
3: جوني صديق، أول شيء اشتقت لك كتير، صباح الخير لك، صباح الخير لكل مستمعي إذا جبل لبنان. بدي أشكرك كتير على هالمسرحة اللي خصصتها لمسرحية آخرتها شو، It's up to you. هيدي المسرحية اللي عن جد بحاجة هيك لدعم، دعم كل يلي قادر يدعمها بحي الله طريقة، لأنه هن شباب جداد خريجي مسرح بلشين بفكرة جديدة وحلوة كتير على المسرح. يلي رح يحضر مسرحية آخرتها شو It's up to you رح يكون عم بيش بيشوف صورة عن حياتنا نحن بالمجتمع مع السوشيال ميديا، يعني واقع السوشيال ميديا يلي لما منشوف حيالله بوست أو حيالله ريل أو حيالله شيء منصير نتفاعل معه، نقدر نكتب كومنت، نقدر نعمل لايك إيه أم لا. نفس الشيء على خشبة المسرح، بتكون أحداث وهيك مواقف عم بتصير، إن كان إلى علاقة بمشاكل اجتماعية، إن كان إلى علاقة بأفكار، بنكون نحن عم نصوت، وحسب التصويت على شاشة عملاقة على على المسرح بتكمل المسرحية. يعني الشباب مرنين على عدة فيرسيونات زبطكن من النهايات. كل يوم المسرحية بتخلص شيء، كل يوم حدا بطلة، ويمكن من هون مش كتير بيتقبلوا يلي هن أبطال بالعادة بياخدوا دور البطولة، بيتقبلوا هيك نوع من المسرحيات لأنهم ما بعرف إذا حدا بطل بيقبل يفيلم من أول المسرحية، في منهم بيقبلوا، نحن لا يجوز التعميم أبداً. فهيك باختصار كل اللي بحبوا يحضروا للمسرحية، وخاصة للجنزي والجيل يلي مش ضروري بس للجنزي، يعني حتى الجيل اللي قبل شوي أو اللي بعد شوي بيقدروا يكونوا عم يحضروا، لأنه أساساً كلنا كل الأجيال هي متصلة بالسوشيال ميديا. Thank you so much جوني الصديق على هيدي الفسحة. وبتعرف شيء، إذا حدا هلأ بيكون عم يسمع وحابب يحضر للمسرحية، فينا نكون عم نقدم بطاقات لتروحوا تحضروها، بس بيكفي أنك تبعت لي اسمه ورقم تليفونه بحب يحضرها. هي عم بتكون على مسرح المدينة الساعة 8:30 خميس جمعة سبت أحد، عم تنلعب المسرحية وجددت، هي كانت جمعة الماضية بضيت بس. فمين حابب يحضر مسرحية آخر تشو It's up to you. ثلاثة تيكتس لكل شخص تيكتس، خبروا جوني وجوني بيقول لي. Thank you so much. كانت معكم دانيال قزح.
1: بونجور دانيال. دانيال كوزاح زميلتنا المنسقة الإعلامية لمسرحية وآخر تشو. هلأ دانيال بتمون غيرت الكاتيجوري اللي نحنا نعتمدها، يعني إذاعة جبل لبنان خاصة برنامج صوتك عالي، يعني ما أخدين نحنا سيستام إنه نربح. بس يلا، أول ثلاث أشخاص بيبعتوا على 03-444-037 بيكتب لي بدي أحضر مسرحية وآخرتها شو، بيطلع له ثلاث أشخاص، يعني ثلاثة بثلاثة بثلاثة. دانيال كوزح بتموني، وحتى بتموني على تغيير الكاتيجوري لأنه منفتخر ببعضنا وإيد بإيد. يلا، ويمكن هالقصة حلوة. أوقات اللي بده يقدم إشياء جوائز عبر إذاعة جبل لبنان، يعني أنا ما ببلعها كتير هالقصة، بس إنه هلأ مع مسرحية وآخرتها شو بتمشي. نحن للوطن ومن الوطن. آخرتها شو أربعة أيام ابتداء من بكرة، خميس جمعة سبت أحد. أنطوان تيكتينغ كمان عبر مكتبة أنطوان، وفيكم تحجزوا كمان على 70-766-243. أربع ليالي إضافية مسرح المدينة، السيدة نضال الأشقر المشرفة والمؤسسة لمسرح المدينة، لؤي رمضان وكل فريق العمل، الله يعطيكم ألف عافية. جبل لبنان، وهيدي سقفتنا وهيدا نحن. صوتك عالي جبل لبنان. ولما بنحكي عن احتفاليات وعن إشياء عم تسمعوا عبر البروموسيونات والإعلانات عبر جبل لبنان بلبنان وبدولة الإمارات كمان وبكل أنحاء العالم، احتفاليات حلوة كتير للعديد من الشركات، ومنهم تويوتو سي، جهاد جابرييل المر، وستار سيستم أمين أبياغي. احتفاليات بكازينو لبنان، كان عنا احتفاليات على وجه التانتلياس البحرية، مهرجان عياد بيروت، تحية للمنسقة العامة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر وكل الفريق العامل والمسؤولين. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، وهيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 27/1/2026 بعنوان الناس هم المصدر. لدى التدقيق في موازنة 2027 التي أقرتها حكومة نواف سلام نكتشف حجم الرسوم والضرائب التي تشكل عائدات هذه الموازنة، ونتأكد أن الدولة اللبنانية وكلما احتاجت إلى المال تكتشف مورداً اقتصادياً ملهماً هو جيوب الناس، فضرائب الاستهلاك تشكل 78.5% من مجمل الإيرادات الضريبية. وفي موازنة 2027 هناك زيادة متوقعة في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ورسوم المحروقات، بالرغم من أن الكلام اليوم هو حول تعليق رسوم المحروقات التي أقرت العام الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفعت كلفة النقد وارتفعت الطاقة وارتفع الغذاء وتآكلت الأجور. ثم نسأل، لماذا المواطن اللبناني غاضب؟ المشكلة ليست أن الدولة تفرض الضرائب، لا توجد دولة في العالم بلا ضرائب، المشكلة هي على من تفرضها وماذا تعطيه مقابلها. ضريبة الاستهلاك من أسهل الضرائب تحصيلاً، اشتري خبزاً ادفع، اشتري سلعة ادفع، استخدم البنزين ادفع. لا تحتاج الدولة إلى إصلاح الإدارة ولا ملاحقة تهرب ضريبي ولا إعادة هيكلة جهاز ضريبي معقد. تضيف إلهام سعيد فريحة، المواطن موجود أمام الصندوق، خذه منه. وهنا تصبح الموازنة متوازنة حسابياً ومختلة اجتماعياً. والأخطر أن ارتفاع الضريبة لا يتوقف عند الضريبة نفسها، التاجر يرفع السعر، الموزع يرفع السعر، كلفة النقل ترتفع، وفي النهاية تصل الفاتورة إلى شخص واحد ولا يستطيع تمريرها إلى أحد، المستهلك. ثم نعالجه ببدل نقل 5 لترات بنزين تعويض، مساعدة، منحة مؤقتة، أي أننا نأخذ منه بيد ثم نعيد إليه جزءا بيد أخرى ونعلن إنجازا اجتماعيا. تضيف إلهام سعيد فريحة، لبنان يحتاج إلى إيرادات، هذه حقيقة، ويحتاج إلى موازنة واقعية، لكن الإصلاح المالي لا يمكن أن يعني أن المواطن الذي يسهل الوصول إليه يصبح دائما أفضل مصدر للتمويل. أين الضرائب الأكثر عدالة؟ أين مكافحة التهريب؟ أين إصلاح الإدارة؟ أين تحفيز الإنتاج؟ الأرقام تقول أن التضخم السنوي بلغ 16.6% في آب، وكلفة النقل ارتفعت بأكثر من 31%. وإذا كانت الأسعار تتحرك بهذه السرعة والأجر يتحرك خلفها بسنوات إلى الوراء، فلدينا مشكلة أكبر من الموازنة. تنهي إلهام سعيد فريحة، الموازنة ليس مجرد أن تتساوى الإيرادات والنفقات على ورقة، الموازنة الناجحة هي أن يبقى المواطن واقفاً أيضاً، لأن الوصول إلى عجز صفري زيرو بعدما يصبح جيب اللبناني صفراً ليس إصلاحاً اقتصادياً، إنه فقط توازن وأوهام ممتازة على الورق لا أكثر ولا أقل. لماذا نكذب إذن على الناس؟ الناس هم المصدر، بقلم إلهام سعيد فريحة. فيكن تسمعوا بصوتي مسجلين من التنين للسبت، من التنين للجمعة عبر إذاعة جبل لبنان، من التنين للسبت على موقع الأنوار.com الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للسيدة إلهام سعيد فريحة. صيد اليوم بعنوان راتب آخر الشهر، هيدا هي القصة بوطننا لبنان. ما عاش، مثل ما بيقول زياد الرحباني، ما عاش، ما عاش اللي عم يقبض هالمعاش. زياد الرحباني خبرنا عن كل شيء وتركنا. صوتك عالي جبل لبنان، وبتبقى عنا إدارات لبنانية بخدمة وطننا لبنان، ومنهم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي، مناقصة لموارد بشرية، تلزيم أعمال التنظيفات وصيانة الحدائق للعام 2027، إدارة حص التبغ والتنباك اللبنانية ومناقصة بالظرف المختوم لتلزيم كل أعمال التنظيف بمختلف المباني والطرقات والساحات بمبنى الحدد وبالمتن الشمالي طرابلس النبطية الغازية والبترون، وأعمال صيانة الحدائق والتنظيف العميق ديب كلين بمؤسسة حدد بيروت. الراغبين بالاشتراك أكيد فيهم يزوروا www.regi.com.lb، أكيد فيهم يسحبوا دفتر الشروط من مركز الإدارة بالحدد بيروت، ما مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. هيدي كمان مزيد من فرص العمل لشركات لبنانية، إضافة لمثل ما ذكرنا مبارح إدارة الرجي بلشت تتسلم المحاصيل، محاصيل التبغ من المزارعين بشمال لبنان. وإدارة الرجي والرئيس والمدير العام المهندس نصيف صقلاوي

0: لا ما صار عندي. هلا بنعطيه لزميلتنا دانيال كوزاح وبتروح تحضر مسرحية وآخر تاشو رقم اللي ينتهي بال580. تكرم عينكم. طرحت هالشي زميلتنا دانيال كوزاح وتكرم عينكم. كمان يسعد صباحك جوني أنا بحضر هيدي كمان الجايزة رقم 2 كمان الرقم اللي بنتهي بال932 تكرم عينك. 3 أشخاص لألك و3 أشخاص للرقم اللي ذكرناه قبلك. صباحو جوني من مها الياس. يا هلا بمها عم تكتب لنا يلا يمكن تكون آخر جايزة لألها. أنا بهمني الموضوع يلا. مها الياس من بلدة عدبل بعكار مستمعة دايمة تحية لأهلنا بعدبل. سامعين شي بضيعة عدبل؟ عدبل بعكار. يلا كمان مها الياس ربحت دعوة لثلاث أشخاص هيدي هي من سكان جبيل أكيد مها. يلا إذا 3 جوائز ربحناهم هون وخلص هون الموضوع لثلاث أشخاص اللي رح نزود أساميهم ورقم تليفوناتهم لزميلتنا دانيال كوزاح المنسقة الإعلامية لهالمسرحية اللي رح تعرض خميس جمعة سبت أحد ابتداء من بكرة على مسرح المدينة وآخر تشو. صوتك عالي جبل لبنان. تمديد تقني لكم دقيقة ومنرجع بعد بريك. خليكم معنا رح نشوف بعد بريك شو في على جبل لبنان أبليكيشن وآخر الأخبار والقضايا اللي ممكن تاخد معنا ماكسيموم 10 دقايق بعد 10.
1: جبل لبنان إذا عدنا
2: كبرت كبرت
3: كبرت تعبولت تعبولت
4: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: صوتك عالي جبل لبنان، والدعاية عبر إذاعة جبل لبنان بتوصل لمئات الألف بكل لحظة، وبخدمتكم ولإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888، ومنكمل نحن وياكم إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان، وبدنا نتبرع نحن وياكم لأكمال وأتمام الأعمال، أعمال الترميم بكنيسة السيدة ببع كفر مسقط رأس القديس شربل. نحن وأهل بع كفر ومنهم رجل الأعمال مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري بزوق مصبح سابا مخلوف، بع كفر بحاجة لألكن لأكمال 25% من الأعمال على الترميم. فيكن تتبرعوا عبر ويش ماني، ويش تو ويش بلبنان وخارج لبنان، باسم سابا بركات 03-339-735 من خارج لبنان، تاب تاب ساند ساند ويف فيزا كارد وماستر كارد ويش تو ويش، وبيوصلوا مباشرة لأكمال عمليات الترميم والعذرة. تبارككن عبر ويش ماني 00961-3339-735 باسم سابا بركات، وعلى اسم السيدة ببع كفرة الرب يبارككن ويبارك عيالكن، وشكرا لمحبتكن. صوتك عالي جبل لبنان، تحية للمستمع رامي. للأسف يبدو أنه في شخص قتل نهار التنين امرأة عمرها 80 سنة طعنها بالسكاكين بهدف السرقة، ولكن شو اللي صار أنه هالبلا مخ هيدا راح قال بده يبيع الدهبيات بالشارع ذاته، بده يبيع لدهبياتها للمرأة. شعبة المعلومات الله يعطيكم ألف عافية بقوى الأمن الداخلي، هيدا وطننا وهيدي قوانا الأمنية الشرعية اللي بتحمينا. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمع.
1: جوني صباح الخير، 13 تشرين رياض معك، 13 تشرين كنت بتطوع بالكتيبة 51، كنت عم بخدم بكلية العلوم، وتذكر هداك نهار المشؤوم كتير منيح. واليوم برجع بقول إذا بيرجع بيصير شيء على لبنان مثل أيام زمان، بيرجعوا السوريين بيتحركوا مثل ما تحركوا بهديك الأيام. وهلا عمري 60 سنة وأنا نصي سوري، رح أرجع أكون أول المتطوعين مع الجيش اللبناني. الله يخليلنا الجيش ويحميلنا إياه يا رب.
0: تحية لألك يا رياض ولمحبتك لوطننا لبنان المشترك. صوتك عالي جبل لبنان، يطول عمركم جميعا وتعيشوا تترحموا. بدنا نعزي آمر مفرزة جوني القضائية العميد ريمون خليفي بوفاة والدته السيدة جوزيفين بطرس نعمي. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها بكرة الخميس 28 الأول بكنيسة مارزخيا الرعوية بعمشيت بلاد جبيل. إذاعة جبل لبنان وكل المستمعين والمحبين بعزوك آمر مفرزة جوني القضائية العميد ريمون خليفي وأخوتك وأخواتك. الله يرحمك جوزيفين بطرس نعمي، المسيح قام حقا قام. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية 21 ثانية.
2: صباح أستاذ جوني، يعني ما فهمنا هذا كيف مضي ومعجم مكرر، وهو بس لفرض طائفة، يعني رجال الدين المسيحية ما بيحق لهم والله. هودي ولاد ست وهودي ولاد شارلي، كيف يعني ما بعرف الرئيس كيف مضيها كمان. هيدي
0: موجودة من زمان ناجي، رؤساء الطوائف الإسلامية بيقبضوا من خزينة الدولة، هيدي موروثة من أيام العثمانيين هذا القانون، ومشي بدولتنا اللبنانية. رؤساء الطوائف المسيحية ما بيقبضوا من الدولة، قانون عثماني موروث، وهلأ بدون يزدولن. مع أنه في مثلا طائفة من الطوائف، الطائفة الأولى من أصل 18 طائفة، ما بيعترفوا القيمين على هالطائفة ما بدهم الشرعية اللبنانية، بدهم سلاح غير شرعي وبدهم اشياء برات لبنان يعني، وبدهم يقبضوا زودة من الدولة اللبنانية يعني. ما كيف هيدي I love you hate you، أو بعترف فيك بحبك وبموت فيك وما بعرف شو يعني. بكل الأحوال صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ فرص للعمل بروكمة والإنشورنس. إذا بتحبوا تواصل مع الناس وعندكم طموح وبدكم مدخول إضافي أو تبلشوا مسيرة جديدة متفرغة أو بارت تايم، روكمة والإنشورنس تعطيكم هالفرصة بدوام كامل أو جزئي مع تدريب مكثف لفريق السيلز بحضركم لتبلشوا بثقة. طموحكم البداية والفرصة موجودة، ما تخسروها. فيكن تتواصلوا على الواتساب روك متول انشورنس، فرص عمل لشباب وصبايا لبنانيين بالسيلز 79-409-543، وبيتواصلوا معكن. وأكيد الشاطر واللي عنده كرياشن وبيحب يتقدم بالحياة له فرصة بروك متول انشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ إذن الملفت اليوم بصحيفة الشرق بالصفحة الأخيرة كاريكاتير رسمي في الرئيس نواف سلام قاعد على كنبية وعم بيقول عملية فجر اليمن بتريح لبنان. نعم، فجر اليمن القوات اليمنية الشرعية بدعم من مملكة الخير المملكة العربية السعودية عم يحسموها بباب المندب مع الحوثيين الفرس. عقبال وطننا لبنان سيدي رئيس الوزراء. عملية فجر اليمن بتريح لبنان، كاريكاتير صحيفة الشرق. تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. وكتب عون الكعكي بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق: الحوثيون آخر أذرع إيران الآيلة للسقوط. من تمك لباب السماء الأستاذ عون الكعكي. الذراع الأقوى الذي كان محور تلقي المساعدات العسكرية هو الحزب العظيم حزب الله الذي سقط سقوطا مروعا. تصوروا أن الرئيس أحمد الشرع استطاع أن يحرر سوريا خلال أسبوع واحد، وهذا ليس ما كان يتوقعه نظام الملالي في إيران، لأنه دفع مئات المليارات لدعم نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد عبر إرسال قوات من الحرس الثوري الإيراني بأعداد كبيرة، إضافة إلى مجموعة من الجيش النظامي الإيراني لمحاربة الشعب السوري. فمنذ أن أعلن الشعب القيام بتظاهرات سلمية بدأت عام 2013، كان جيش بشار الأسد العلوي يرد عليهم بالمدافع والطائرات التي كانت ترمي على الشعب آلاف القنابل المعبأة بالنيترات التي كان يستوردها لسوريا الحزب العظيم حزب الله عبر مرفأ بيروت. معلومات خطيرة ومنعرفها ومنتبادلها. وكتب عنها الأستاذ عوني الكعكي: استيراد النيترات لمرفأ بيروت كان يستوردها الحزب العظيم عميل إيران ويعطيها لبشار الأسد لحتى يرمي براميل متفجرة بالنيترات على الشعب السوري. الحوثيون آخر أذرع إيران الآيلة للسقوط. الله ينصر المملكة العربية السعودية والجيش الشرعي اليمني على الحوثيين، والله ينصر جيشنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية والسلطة الشرعية اللبنانية والأرز اللبنانية على العملاء الرخاص للفرس ولإيران. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. إلى اللقاء تحت الهواء وعلى الهواء. نحن بتصرفكن تحت الهواء 70-220-888 كل القضايا وضمن إطار السرية لمن يرغب. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 الصبح وسقف الحرية العالي عبر إزاعة الشرعية اللبنانية، إزاعة رئاسة الجمهورية والجيش اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية، إذاعة جبل لبنان.

0: بدايه الاحلام.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم تحولاً ترابياً متزناً وعملياً، حيث ينتقل القمر إلى الدرجات الأولى من برج العذراء الترابي ليدخل في زاوية تثليث ترابية دقيقة مع كوكب أورانوس المتراجع في الجوزاء وتناغم مريح مع كواكب العقرب. هذا التموضع الفلكي يمنحنا جميعاً طاقة عالية من الدقة، التنظيم، البحث عن الحلول العملية وترتيب الأولويات بعيداً عن الانفعال. يتزامن ذلك مع استمرار تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية من برج الميزان واقتران الزهرة المتراجعة وعطارد في برج العقرب. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحفزك على التريث، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم للتركيز الكامل على إنجاز تفاصيل أعمالك اليومية، ترتيب جدولك والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد. الثور: تشعر بدعم ترابي قوي ومريح مع انتقال القمر إلى العذراء ليمنحك زاوية تثليث ممتازة. يوم استثنائي للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة وتعزيز روابطك العاطفية وإبراز مواهبك. الجوزاء: وجود أورانوس في برجك يحفز أفكارك المبتكرة، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، حسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. السرطان: الانسجام المائي والترابي في الخريطة الفلكية يمنحك سرعة بديهة وفصاحة عالية. يوم ممتاز لإجراء الاتصالات المهمة، توقيع العقود وإتمام الترتيبات والتنقلات القصيرة بنجاح. الأسد: بعد أيام من النشاط العالي في برجك، ينقل القمر تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية في العذراء، فرصة مناسبة لإعادة تنظيم مصاريفك، تقييم مكاسبك وحسم خططك الاقتصادية بعقلانية. العذراء: وصول القمر إلى برجك اليوم يجدد طاقتك تماماً ويمنحك حضوراً لافتاً ودقة عالية، وقت مثالي لبدء خطط شخصية جديدة، ترتيب أولوياتك وإنجاز المعاملات بثقة وثبات. الميزان: تشع الشمس في برجك لتعزز حضورك، بينما يتواجد القمر في البيت الخلفي لبرجك العذراء، ما يدعوك للتمهل، أخذ قسط من الراحة ومراجعة أوراقك بهدوء بعيداً عن الصخب. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك جاذبية وذكاء حاداً، والتناغم الترابي مع قمر العذراء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية ممتازة للعمل الجماعي وتلقي الدعم من أصدقائك. القوس: يسلط قمر العذراء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل دقتك وكفاءتك اليوم لإثبات حضورك أمام المسؤولين وحسم خطواتك العملية. الجدي: يمنحك قمر العذراء الترابي المنسجم مع برجك طاقة تفاؤل وحظاً واعداً، يوم مثالي لتوسيع آفاقك، التخطيط للسفر، متابعة المعاملات الأكاديمية أو القانونية والتطوير الذاتي. الدلو: يوجهك قمر العذراء اليوم لتنظيم شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة، كن دقيقاً وحاسماً في إدارة حقوقك ومستحقاتك ومراجعة الحسابات بهدوء. الحوت: يتواجد القمر في البرج المواجه لك العذراء، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت المجهر، كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك واستغل التوازن الترابي للوصول إلى اتفاقات متينة.
0: حظك على الهواء.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

0: الخوض العسكرية المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في تامبا وسط غياب الحسم الرسمي لموعد انعقادها النهائي. وفيما يراجع الوفد اللبناني ملفاته ومطالبه، تتحدث الأوساط الدبلوماسية عن تقدم محدود في المسار التفاوضي وجهود لترتيب بنود اتفاق الإطار ومعالجة الخروق القائمة.
1: وفي السياق يزداد القلق من احتمال حصول فراغ أمني في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل، فيما تتصاعد التحركات السياسية والنيابية للمطالبة بالإبقاء عليها. وبالتوازي تحذر أوساط أممية من ضيق الوقت لإيجاد إطار بديل، مؤكدة أن أي فراغ قد يحمل مخاطر أمنية كبيرة على المنطقة الجنوبية.
2: وفيما الأوضاع المعيشية آخذة في التلبد في الداخل بفعل الغلاء الفاحش وتراجع قدرة المواطن الشرائية، اهتز هيكل الحكومة اللبنانية وشهد خضة هي الأولى من نوعها، مع إعلان وزير الطاقة جو الصدي أمس اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وفي موازاة ذلك دخل الحزب التقدمي الاشتراكي على خط الوساطة لمعالجة الأزمة، فيما دعا النائب جورج عدوان إلى تحصيل متأخرات الكهرباء من مؤسسات الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بدل تحميلهم كلفة إضافية.
1: وفي ملف آخر، تتجه الدولة اللبنانية إلى إلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، إثر تقارير تثبت أن لا حاجة للإبقاء عليها إذا تم التحول نحو المكننة. فيما أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية أن ورشة العمل مستمرة في مطار القليعات وأن كل شيء جاهز إدارياً. وأفاد عطية بأن تأجيل بدء تشغيل المطار لن يتخطى فترة الشهر، إذ ينتظر إطلاقه في 10 من تشرين الثاني لأسباب لوجستية.
0: وفي الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى، أكد تنظيم حزب الله المحظور تمسكه بدعم القضية الفلسطينية، معتبراً أن العملية شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع، وجدد إدانته للحرب في غزة ودعوته إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف العنف.
1: وفي المقابل استعرض الجيش الإسرائيلي حصيلة 3 سنوات من الحرب، معلناً استهداف نحو 100,000 هدف في ساحات عدة، بينها 65,000 هدف في قطاع غزة و 28,000 في لبنان وسوريا، إضافة إلى أهداف في إيران واليمن. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى تسجيل 1,000 عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل من جبهات مختلفة، بينها نحو 20,000 عملية إطلاق من لبنان، متحدثاً عن اعتقالات ومصادرات واسعة في الضفة الغربية ضمن عملياته الأمنية المستمرة.
2: ومن جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الذكرى 3 لهجمات 7 من تشرين الأول أن فرنسا ماضية في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلام والأمن، وقال إن بلاده لا تنسى ضحايا الهجمات، مشدداً على استمرار التضامن مع عائلاتهم ومع إسرائيل. وأضاف ماكرون أن مكافحة الإرهاب في كل مكان وزمان تبقى التزاماً فرنسياً ثابتاً، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ودعم الاستقرار.
1: وفي الملف الإيراني الأمريكي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تسوية ستتطلب خفضاً جوهرياً لقدراتها على تخصيب اليورانيوم وإجراءات عملية تثبت عدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. وفي الشأن الداخلي، أعلن فانس أنه لم يحسم بعد قراره في شأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، مؤكداً أنه لم يفكر بالأمر بشكل جدي حتى الآن.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل شرارة 7 أكتوبر أنهت حماس وحزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كبرت كبرت كبرت، تعال تعال. الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان،

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: كل الأحلام. من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفي ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: Les nuits nostalgies présentent.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان، وضيف هالحلقه الدكتور علي خليفه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتواصل التحضيرات لجولة التفاوض العسكرية المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في تامبا، وسط غياب الحسم الرسمي لموعد انعقادها النهائي. وفيما يراجع الوفد اللبناني ملفاته ومطالبه، تتحدث الأوساط الدبلوماسية عن تقدم محدود في المسار التفاوضي وجهود لترتيب بنود اتفاق الإطار ومعالجة الخروق القائمة.
2: وفي السياق يزداد القلق من احتمال حصول فراغ

0: عمل الحزب التقدمي الاشتراكي على خط الوساطة لمعالجة الأزمة، فيما دعا النائب جورج عدوان إلى تحصيل متأخرات الكهرباء من مؤسسات الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بدل تحميلهم كلفة إضافية.
1: وفي ملف آخر، تتجه الدولة اللبنانية إلى إلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، إثر تقارير تثبت أن لا حاجة للإبقاء عليها إذا تم التحول نحو المكننة، فيما أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية أن ورشة العمل مستمرة في مطار القليعات وأن كل شيء جاهز إدارياً. وأفاد عطية بأن تأجيل بدء تشغيل المطار لن يتخطى فترة الشهر، إذ ينتظر إطلاقه في 10 من تشرين الثاني لأسباب لوجستية.
0: وفي الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى، أكد تنظيم حزب الله المحظور تمسكه بدعم القضية الفلسطينية، معتبراً أن العملية شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع، وجدد إدانته للحرب في غزة ودعوته إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف العنف.
1: وفي المقابل، استعرض الجيش الإسرائيلي حصيلة 3 سنوات من الحرب، معلناً استهداف نحو 100,000 هدف في ساحات عدة، بينها 65,000 هدف في قطاع غزة و 28,000 في لبنان وسوريا، إضافة إلى أهداف في إيران واليمن. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى تسجيل 1,000 عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل من جبهات مختلفة، بينها نحو 20,000 عملية إطلاق من لبنان، متحدثاً عن اعتقالات ومصادرات واسعة في الضفة الغربية ضمن عملياته الأمنية المستمرة.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أثينا إن إيران تنفق الأموال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، وأكد أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر تبرز أهمية التحالف الأمريكي مع اليونان.
1: وفي الملف الإيراني الأمريكي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تسوية ستتطلب خفضاً جوهرياً لقدراتها على تخصيب اليورانيوم وإجراءات عملية تثبت عدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. وفي الشأن الداخلي، أعلن فانس أنه لم يحسم بعد قراره في شأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، مؤكداً أنه لم يفكر بالأمر بشكل جدي حتى الآن.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل شرارة 7 أكتوبر أنهت حماس وحزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة
2: شو كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح معرض بين سطور الدستور في المكتبة الوطنية أن اتفاق الطائف ربط الإصلاح السياسي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، مشدداً على ضرورة تطبيق بنوده كاملة.
3: تسلم رئيس الجمهورية

0: بتسليم معدات ضمن آلية السلام الأوروبية وزيارة مرفأ بيروت.
1: أوقفت شعبة المعلومات عصابة من 3 أشخاص نفذت سرقات من ورش قيد الإنشاء في المصيلح وزفتة وصيدا وجنسنايا، وضبطت بحوزتهم مواسير نحاسية ومعدات مسروقة، كما أوقفت شخصاً في الغازية لشرائه المسروقات، وأودع الموقوفون القضاء المختص.
0: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لإيرم نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع المقبلة، مع طرح فتح جبهة مع لبنان كأحد الخيارات. وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول، وسط منافسة انتخابية حادة.
1: أكدت أوساط عسكرية إسرائيلية أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وعودة السكان لن يحصل قبل سنوات، معتبرة أن الجيش اللبناني يحتاج إلى إعادة هيكلة، وأن تفكيك بنى حزب الله يتطلب وقتاً طويلاً، كما وصفت وجود اليونيفيل بأنه يضر بإسرائيل وفق تعبيرها.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أثينا إن إيران تنفق الأموال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، وأكد أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر تبرز أهمية التحالف الأمريكي مع اليونان.
1: وفي الملف الإيراني الأمريكي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تسوية ستتطلب خفضاً جوهرياً لقدراتها على تخصيب اليورانيوم وإجراءات عملية تثبت عدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. وفي الشأن الداخلي، أعلن فانس أنه لم يحسم بعد قراره في شأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، مؤكداً أنه لم يفكر بالأمر بشكل جدي حتى الآن.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل شرارة 7 أكتوبر أنهت حماس وحزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.
4: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل 4 الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح معرض بين سطور الدستور في المكتبة الوطنية أن اتفاق الطائف ربط الإصلاح السياسي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، مشدداً على ضرورة تطبيق بنوده كاملة.
2: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي دعوة من الرئيس محمد بن زايد لحضور أسبوع

0: نفذت سرقات من ورش قيد الإنشاء في المصيلح وزفتة وصيدا وجنسنايا، وضبطت بحوزتهم مواسير نحاسية ومعدات مسروقة، كما أوقفت شخصاً في الغازية لشرائه المسروقات، وأودع الموقوفون القضاء المختص.
1: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لإيرم نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع المقبلة، مع طرح فتح جبهة مع لبنان كأحد الخيارات. وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول، وسط منافسة انتخابية حادة.
0: أكدت أوساط عسكرية إسرائيلية أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وعودة السكان لن يحصلا قبل سنوات، معتبرة أن الجيش اللبناني يحتاج إلى إعادة هيكلة، وأن تفكيك بنى حزب الله يتطلب وقتاً طويلاً، كما وصفت وجود اليونيفيل بأنه يضر بإسرائيل وفق تعبيرها.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أثينا إن إيران تنفق الأموال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، وأكد أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر تبرز أهمية التحالف الأمريكي مع اليونان.
0: وفي الملف الإيراني الأمريكي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تسوية ستتطلب خفضاً جوهرياً لقدراتها على تخصيب اليورانيوم وإجراءات عملية تثبت عدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. وفي الشأن الداخلي، أعلن فانس أنه لم يحسم بعد قراره في شأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، مؤكداً أنه لم يفكر بالأمر بشكل جدي حتى الآن.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل شرارة 7 أكتوبر أنهت حماس وحزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب12 تشرين الأول الساعة 8:30
3: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

0: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح معرض بين سطور الدستور في المكتبة الوطنية أن اتفاق الطائف ربط الإصلاح السياسي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، مشدداً على ضرورة تطبيق بنوده كاملة.
3: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي دعوة من الرئيس محمد بن زايد لحضور أسبوع أبو ظبي للاستدامة في كانون الثاني، كما اطلع من وزير الطاقة جو الصدي على أسباب اعتكافه، فيما ثمن النائب سليم الصايغ موقف عون من ملف التفاح وتصديره.
2: تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس لبنان اليوم ولمدة يومين، حيث تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وغداً تجتمع مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، وتشارك في تسليم معدات ضمن آلية السلام الأوروبية وزيارة مرفأ بيروت.
3: أوقفت شعبة المعلومات عصابة من 3 أشخاص نفذت سرقات من ورش قيد الإنشاء في المصيلح وزفتة وصيدا وجنسنايا، وضبطت بحوزتهم مواسير نحاسية ومعدات مسروقة، كما أوقفت شخصاً في الغازية لشرائه المسروقات، وأودع الموقوفون القضاء المختص.
2: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لإيرم نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع المقبلة، مع طرح فتح جبهة مع لبنان كأحد الخيارات. وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول، وسط منافسة انتخابية حادة.
3: أكدت أوساط عسكرية إسرائيلية أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وعودة السكان لن يحصل قبل سنوات، معتبرة أن الجيش اللبناني يحتاج إلى إعادة هيكلة، وأن تفكيك بنى حزب الله يتطلب وقتاً طويلاً، كما وصفت وجود اليونيفيل بأنه يضر بإسرائيل وفق تعبيرها.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أثينا إن إيران تنفق الأموال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، وأكد أن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر تبرز أهمية التحالف الأمريكي مع اليونان.
3: وفي الملف الإيراني الأمريكي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تسوية ستتطلب خفضاً جوهرياً لقدراتها على تخصيب اليورانيوم وإجراءات عملية تثبت عدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. وفي الشأن الداخلي، أعلن فانس أنه لم يحسم بعد قراره في شأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، مؤكداً أنه لم يفكر بالأمر بشكل جدي حتى الآن.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل شرارة 7 أكتوبر أنهت حماس وحزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
5: Les Nuits Nostalgie présente.
6: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربعة الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
4: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

心。

0: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: سيدي
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلق زابتكن على 2 شكراً
3: سبيس أكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو سبيس أكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: وين ما كنتوا عم تسمعونا ووين ما كنتوا متجهين، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي عايزة على جبل لبنان. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن الأمل، ورح نحكي عن مبادرة هدفها تكون حد كل ولد عم بحارب السرطان وتساعده يوصل للعلاج بلا تكلفة كبيرة وعائق قدام للأهل. رح نتعرف على مركز سرطان الأطفال بلبنان، على رسالته وعلى المبادرة مع منسق جمع التبرعات والفعاليات الخيرية خالد طقوش. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
2: مرسي لك كارلي ومرسي على الاستضافة الحلوة.
1: أول شيء خالد، بدنا نحكي بشكل عام عن الـ Children Cancer Center.
2: نعم، Children's Cancer Center هو مركز رائد إقليمياً بتأمين التمويل اللازم لحصول الأطفال المصابين بالسرطان على التمويل اللازم لكلفة علاجهم بدون أي كلفة على الأهل. مركز سرطان الأطفال افتتح أبوابه من سنة 2002.

0: عم بحس فيها الطفل، بيروح بيتشخص إذا كان كانسر أكيد بده يكون عم بكفي علاجه، الأطباء بيتابعوا حالته، بيخبروا الأهل عن الحالة، نحن منساعد الأهل نفهمهم شو هن شو الحالة تبع الطفل، كيف يون هن كمان يساعدوا الطفل لحتى يتخطى هذه المرحلة وينتصر على المرض. ما منخليهم لحالهم أكيد، منضلنا حدهم step by step، منضلنا معهم إيد بإيد لا ينتصروا على المرض.
1: برأيك شو أكتر هيك تحدي بوجهه بالأهل أو بتواجهه العائلة؟
0: صعوبة تتقبلوا أنه الابن أو ابنهم أو بنتهم مصابة بالسرطان، هو أكتر تحدي إذا بدك، أنه لا كيف، وبيفكروا أنه دغري السرطان يعني حيكون عم يسرق الطفلة مني أو يسرق الحياة. بس نحن هيدا بيجي دورنا هون أن نحن نقول للأهل لا في أمل بعد، طالما اكتشفنا المرض عبكير فينا نوصل للعلاج وننتصر على المرض. فالأمل أبداً، نحن حدهم دايماً منقلهم أنه الأمل موجود، ودايماً الانتصار أهم بكتير من أنه والله نفكر بطريقة سلبية. هيدا الشيء بحب أذكر أنه مركز سرطان الأطفال عندنا نسبة 80% شفاء، وبتوصل ل 92% بسرطان اللوكيميا اللي هو سرطان الدم عند الأطفال. وهيدا لحاله يعني بيعطي هوب للولاد وللأهل أنه لا أنا فيه انتصر على المرض.
1: شو العوارض يلي لازم هيك نضوي عليها كرمال الأهل إذا لا سمح الله حدا من أولادهم عم بيقطع فيه؟
0: العوارض اللي ممكن يحسوها بالطفل هو وجع بالعظم، انتفاخ بمحل من المحلات بالجسم، حرارة غير مبررة، التهابات على طول، وأكيد يعني قصص منا إنه منا منطقية تكون عم تصير مع طفل. فهون بيتدخل أكيد الطاقم الطبي ليشوف شو الحالة، إذا كان في بدهم بايوبسي خزعة يعملوا تحاليل ليبين معهم إذا هيدي كانسر أو لا، لأنه في بعض المحلات بتكون منا كانسر بس، وبس يكتشفوا إذا كان كانسر نحن دغري منتدخل لنكون عم نخبر الأهل عن الموضوع. وهن كيف بدهم يوصل للطفل إنه هو معه كانسر كمان؟
1: تلعبوا دور بهيدا الشيء، بتساعدوا بهيدا المرحلة كيف؟
0: أكيد أول ما يتشخص الطفل أكيد ما نخبر الأهل، منخبر الأهل كيف لازم يتعاملوا مع الطفل، شو يخبروه، الطريقة اللي بيكونوا عم يخبروه فيها، ونحن دورنا بيكون عم نأمن إذا بدك السيف زون للطفل. هو بيكون عم يجي لعنا على المركز والمستشفى عم ياخد العلاج، يحس حاله ببيت بمكان آمن، بيقدر يعبر عبر الورنس بروجرام إذا بدك.
1: رح نحكي عنه بالحلقة أكيد. بالتفصيل أكيد.
0: فهيدا كله بيساعد الطفل إنه هو يعرف أكتر مع شو عم يتعامل، ما يخاف ويعبر عن مشاعره.
1: أكيد بتختلف من عمر لعمر.
0: أكيد.
1: الولاد اللي كتير صغار يعني عم نحكي هيك بركي 5-6 سنين، كيف تتعاملوا معهم؟ يعني بس يشوفوا إنه شعرهم عم بهر، إنه في عندهم weakness points، كيف تتعاملوا معهم؟
0: أول شيء نحن منجرب نخليهم إنه ما يحسوا في شيء غلط، هني أصلاً عم بيحسوا شيء غلط، إن كان مهر الشعر أو أي شيء فورم إنه مبين على وجههم أو إيدهم أو أي شيء، إنه هيدا شيء طبيعي، it's part of the process، وأنا I trust this process لحتى أنا أشفى من المرض. هيدي أهم شغلة. الطفل هو كمان منجرب نفهمهم إياها أكيد مع كل age group إذا بدك تكون فهمين شو عم بيصير، مش أنه ما بيعتبروا المرض السرطان هو شيء بيخوف، بالعكس أنا بنتصر عليه وأنا أقوى منه. هون نحن بيجي دورنا نعطيهم هيدا الهوب ونمدهم بالقوة بهالشيء.
1: كنت عم تقول أنه في 80% بيشفوا، ال20% يلي للأسف ما بيشفوا بيكونوا أي ستيج أو أي نوع من الكانسر؟
0: هيدا أكيد الأطباء هن بيقدروا يشخصوا هالشيء، يعني بيعتبروا مثلا مرحلة العلاج ما نجحت أو نوع هيدا التريتمنت ما نجح، هيدا أكيد بيرجع للتشخيص الطبي. هيدول 20% نحن عنا بالسنتر أكيد ما بننساهم، هني بيضلوا بذاكرتنا، بيضلوا عنا إلهم وول بالسنتر لنضلنا مذكرينهم نحن، لأنه في أكيد شهادات حياة كتير ناجحة، بس بيضل في هيدا البرسنتج القليل اللي نحن دايما منخبي العالم عنه إنه منه شيء منه بعيد بس ممكن يصير كمان. فبس الحمد لله مثل ما قلت لك انه 80% نسبة الشفاء بالمركز و92% بسرطان اللوكيميا عند الولاد.
1: بدنا نحكي شوي عن الشق النفسي لانه كتير بتهتموا وبتلعبوا دور اساسي بالمنتل هيلث تبع الولد. اول شيء قد ايه برايك مهم انه كمركز تكونوا عم تهتموا بحالتهم النفسيه كمان مش بس الصحيه؟
0: الحالة النفسية هي جزء من العلاج كمان، منا بس شيء عابر إذا بدك.

0: دايما في سبورت سايكوسوشيال سبورت من مدرسين متخصصين اذا بدك مدرسي يوغا فنون تعبير فنيه رسم كل هول الولد بيكون عم يتعلمهم او عم بيقدر يشارك فيهم ليعبر عن وجعه عن شو عم بحس هلا كيف هو شايف الكانسر بكل هالاساليب هو بيكون عم بيعبر ويخبرنا اكثر لنفسيته اصلا تضلها مرتاحة ما يحس حاله أنا غريب بالنهاية هو طفل وما بده يحس حاله أنه هو غير الأطفال الباقيين لأنه ممكن يكون مثلا بمدرسة يعرف أنه هو مصاب بسرطان بطل يقدر يروح على دروسه هيدي كلها بتأثر هيدي العوامل فنحن منجرب قد ما فينا ما نحسسهم بهالشي يضلوا أنه هن it's normal منه شي تابو مرحلة وبتقطع بقى هون دورنا كمتابعة نفسية و اجتماعية مع الأهل كمان نحن نقويهم بهالشي.
1: في عندكم كنت عم تقلي انه في ويلنس اريا عندكم بالمركز صحيح. فينا هيك تخبرنا شوي أكتر عنا
0: هيدي الويلنس اريا إذا بدك هي مثل colorful room بيفوتوا عليها الأطفال اللي بيجوا ليأخذوا العلاج عنا بالمركز بيكونوا عم بيلتقوا بأطفال غيرهم كمان مصابين بالسرطان بيعملوا group activity إن كانت رسم أو ليجو ستوري تيلينج بيانو يوغا لافتر يوغا اكيد روبوتكس كمان موجوده هيدي كلها بتساعد الاطفال انه يتعرفوا على بعض يتقووا ببعض وياخذوا اذا بدي كل هوب من بعضهم لانه ولد بيعلم ولد يعني بضل لي انه انا عملت هيك انا بعمل هيك بقلدوا بعض شوي بيحسوا حالهم منهم غرباء عن باقي الاطفال وهيدا الشيء اللي بيعزز اذا بدي الايموشنال سبورت كمان بين بعض هن فهيدا الشيء نحن دائما بنشتغل عليه بالويلنس روم اكيد مع مدربين متخصصين اكيد
1: قدمهم برايك انه الولد يحس حاله ببيته خصوصا بهيدا الفيز اللي هو بيكون مشخص جديد او ما كتير له بالكانسر ما كتير له وقت
0: اول ما يجوا لعنا على السنتر يمكن يحسوا شيء غريب انه انا وين هلا محل جديد ما بعرف وين انا دورنا هون بيجي بالويلنس اريا واذا بدك طاقم الطب وطاقم العمل بمركز سرطان الاطفال انه يحس الولد انه هو بسيف زون ببيته الثاني منه بمحل غريب انا جاي لهون اخذ العلاج اتعافى وارجع على البيت مش انا بمحل لا بس اخذ الدواء بخاف روح عند الحكيم او بخاف اتعرف على حدا ثاني بالعكس it's something normal I'm here for the treatment او I'm gonna be cured هيدي اهم مسج نحن بنحب نوصلها للاولاد ولا الاهل اكيد لانه بتعرفي امرار الاهل بيكونوا انه نيجاتيف مود نحن بنخليهم يطلعوا منه هيدا لما ياثروا على الطفل ورحلته بالعلاج يعني
1: هل بتواجهوا تحديات منتل هيلث وايز مع الاولاد يعني اكيد مع الاهالي اكيد مع الاولاد بتواجهوا هيك صعوبه
0: بالاغلبيه لا ما بتلاقي صعوبه لانه الولد اكشلي بيكون بعده بيور ما يعني ما بيقدر يخبرك أكتر ما بيعرف شو النيجاتيف الكتير أو الداونسايد للكانسر نحن منخبرهم أنه الكانسر هو something you can beat you have to be strong enough confident enough to beat it ما فينا نكون reckless إذا بدك بتصرفاتنا أو ما نتبع التعليمات الطبية اللي بيعطونا إياها الدكاترة أو حتى نحن من المركز عنا هيدي كلها بتأثر من عوامل النفسية تبع الطفل أو البنت اللي يضلوا هن قوية حتى بيعطوا قوة لغيرهم لما يشوفوا غيرهم إذا بكي يبكوا مثله مثل بالمدرسة أول نهار المدرسة بتروح بتلاقي أولاد عم يبكوا بصير تبكي مثلهم مثلا عنا بالمركز بيقوا ببعض فهيدي إذا بدك ما منواجهها صعوبة مع الطفل أنه بحالته النفسية يكون هو تعبان أو لا بالعكس إحنا شغلتنا نقويهم ونخليهم أكتر confident أنه أنا هيدا المرض بنتصر عليه
1: وبعد العلاج ما بتلاقوا صعوبة ما بيتعبوا فيزيكلي أو هيك بحسوا بشي بلا غريب
0: بلا أكيد بعد العلاج أو لما يتلقوا العلاج يمكن العلاج يتعبهم يهلكهم جسديا it's something really painful بس at the same time الولد ما يفرجيك هالشي لأنه هو already مفكر أنه خلص
1: أنا it's something
0: that passes by and I will be victorious so هيدا الشيء نحن دورنا بيجي انه نخليهم مزبوط معكم حق حتنتصروا ومنقويهم بهالشيء هيدي الكونفيدنس تبعهم اذا بدك
1: بس بتكونوا رياليستيك معهم يعني بتكونوا واقعيين الى حد ما
0: اكثر مع الاهل اذا بدك بنكون رياليستيك لانه اكيد الاهل هن لازم يعرفوا اول باول كل شيء وي دو نوت ماسك يعني اذا بدك بس للاولاد بدك تخبريهم انه this is something it will pass by. منه شيء دايم.
1: خالد بدنا نحكي شوي عن التعاون يلي عملتوه مع وزارة الصحة ريسنتلي، فيك تخبرنا شوي عنه؟
0: أطلقنا بمناسبة شهر أيلول اللي هو Childhood Cancer Awareness Month، أطلقنا حملة السرطان ما بينطر ولا نحن، عرفوا شو العوارض وتصرفوا بسرعة، لأنه الكشف المبكر عن السرطان بيساعدنا نوصل للشفاء أحسن وأسرع، ما تطول لنكتشف أنه الطفل معه سرطان. لذلك أطلقنا حملة مع وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة اللي هي نشر التوعية عن Childhood Cancer أو السرطان عند الأطفال، لحتى يكونوا الأهل أكتر شيء عم يستفيدوا من هيدي الشراكة، ليعرفوا شو هن العوارض اللي ممكن يتعرضوا لها أطفالهم، وإذا بتستدعي إنه يروحوا يزوروا طبيب مختص ليشوف شو هي الحالة اللي عم تصير معه، إذا كانت كانسر أو لا، لأنه إذا ما اكتشفنا بكير ممكن نخسر حياة، وهيدا نحن رسالتنا إنه نحن ما بدنا نخسر حياة لأنه ما اكتشفنا بكير. فرسالتنا أنه دايماً لازم تكون توعية موجودة. نحن منقوم بحملات توعية بالمدارس، بالجامعات، الشركات، حتى بأي حدا بيطلب يتعرف أكثر عن شو هو الكانسر وشو Children's Cancer Center of Lebanon، شو منعمل، نحن جاهزين نكون عم نساعده ونوصل له الرسالة. أكيد
1: بدنا نحكي هلأ شوي عن الدعم المادي، لأنه منعرف أنه for free، العلاج for free على صحيح، وما بيدفعه أبداً الأهل ولا شيء. من وين بيجي هذا الدعم؟ كيف تتأمن التكاليف؟
0: نحن المركز أول شيء بحاجة ل 15 مليون دولار سنوياً ليقدر يكفي بمهمته ونقدر نستقبل أطفال. نحن عنا تقريباً 50% من أطفال لبنان المصابين بالسرطان بيتعالج عنا بالمركز، فهيدا الشيء ما فينا نكفي فيه إذا ما كان في دعم. هيدا الدعم بيجي من المبادرات الفردية، من أصحاب الأيادي البيضاء، من الشركات، المؤسسات، المطاعم، أي حدا ممكن يساعد مركز سرطان الأطفال، لأنه المركز بيعتمد بس على التبرعات، ما في أي جهة داعمة، بس التبرعات هي اللي بتخلينا نكفي بمهمتنا. والحمد لله قلنا 24 سنة وحيصيروا 25 قريباً بهالمهمة وبهالهمة إذا بدي.
1: وقدي هيك أكتر فترة أمتين كانت واجهتوا فيها صعوبات مادية؟
0: إذا يعني من 2019 بلشت صعوبات المادية تبين، بتعرفي مع الأزمة اللي صارت بالبلد والحروب المتتالية اللي صارت، وحالياً عم نواجه أزمة مالية ممكن توصل 4.2 مليون دولار إذا بضل الوضع يعني هيك، لأنه بتعرفي كنا نروح نعمل فاندريزينج برا بالبلد، حاليا ما عندنا هيدي الاوبشن، مش موجوده كتير، فممكن نواجه هذا العجز اللي هو 4.2 مليون دولار لنقدر نكفي مهمتنا.
1: اذا بدنا نحكي عن كل كيس يعني كل ولد لحاله تقريبا قديش تكلفه العلاج؟
0: كلفه العلاج للطفل الواحد بالسنه ممكن تكلف من 40,000 ل 200,000 دولار، وببعض الحالات ممكن توصل لنص مليون دولار، هيدي بتكون الحالة شوي متقدمة. وفترة العلاج تتراوح من السنة لثلاث سنين، وممكن تزيد أكتر من ثلاث سنين، فعشان هيك نحن
1: ما في أي ريستريكشن، يعني بتكفوا مع الولد لآخر
0: لا يخلص علاجه، لأنه ما فينا نترك الطفل بنص الطريق أو الأهل، والعلاج للكانسر هو جدا مكلف ومتعب نفسيا معنويا ماديا، منه شيء هيك إنه
1: أكيد
0: شيء بسيط، بالعكس بده هالمتابعة وبده وإله تكلفته كمان. هون بيجي دورنا ومهمتنا ورسالتنا أنه كل طفل لازم يوصل للعلاج وبدون أي تكلفة على الأهل وبدون أي تمييز ولا أي تفرقة بلبنان والمنطقة.
1: المبادرات الفردية قديش لها أهمية؟ يمكن أوقات نحن ما هيك معنا فكرة قديش بتأثر إذا 1% برا لو بمبلغ صغير.
0: صحيح، هي المبادرات الفردية بتعمل فرق كتير كبير، لأنه يمكن شخص يقول لك أنه أنا بدي أتبرع بمية دولار أو دولار أو whatever، يفكر أنه ما حيعمل هيدا الفرق، بس عن جد هول هن اللي بيعملوا فرق، مبلغ على مبلغ بيجمع وبيخلينا نوصل رسالتنا ونكفي مهمتنا من وراء هالدعم البسيط. يعني أي دعم ممكن يوصل للمركز هو حيعمل فرق، لو قد ما كان صغير حيعمل فرق.
1: رح ناخد بريك قصير ونرجع نكمل الحديث بحلقتنا من كيف صحتك لليوم، عم نحكي عم نتعرف أكتر عن Children's Cancer Center بكيف صحتك. بريك ومنرجع.

0: Bateau d'Araille.
1: Ma bateau.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: رجعنا معكم بعد البريك بحلقتنا من كيف صحتك لليوم، وكنا عم نتعرف أكثر عن Children Cancer Center مع خالد طقوش. خالد، كنا عم نحكي عن من وين بيجي الدعم. بدنا نوضح للعالم كيف منضمن إنه دعمنا عم يوصل بطريقة آمنة ومش عم بيصير فيه أي غلط.
9: أكيد الدعم بيوصل بطريقة آمنة أو بيوصل للمركز لما نتبع الطرق التبرع إذا بدك، اللي هن نحنا دايماً بننشرها بحملات التوعية وعبر السوشيال ميديا تبعنا. وأكيد كيف فيهم يتواصلوا معنا حتى كمان. طرق التبرع هي فيها تكون أونلاين عبر الويب سايت تبعنا cccl.com.rb، أو حتى يزورونا بالمركز بالحمرة شارع عبد العزيز، فيهم يكونوا عم يتبرعوا in person عنا من 8:30 الصبح للأربعة بعد الظهر. فيهم يكونوا عم يتبرعوا عبر الـ OMT Pay أو OMT بأي فروع OMT، أو حتى Wish Money بأي فروع Wish Money كمان، إن كان application أو physical يعني. وأكيد حوالي مصرفية فيهم يكونوا عم بيحولوها. هيدون هن الطرق إذا بدك ليوصلوا تبرعهم للمركز، ولما يتعرضوا لأي إذا بدك سكام أو أي حدا يحكيهم يقلهم باسم المركز. المركز ما بيروح بدق بواب أو بيطلب مصاري إلا ما يكون في أوفيشال رايحين زيارة ميتينج عند شركة
8: أو كامبين
9: اكزاكتلي. حملة التبرع اللي منقوم فيها هول هن اللي بيضمنوا للشخص أنه هو تبرع بالمحل الصح، ما بيكون تعرض لأي عملية خداع أو شيء.
8: بدنا نحكي عن الشامبيون سيركل اللي هي بتصير لما الولد يشفى.
9: صحيح،
8: خبرنا شوي أكتر.
9: الشامبيون سيركل هي إذا بديك كلوب أطلقناها بعيد السنتر 16 بسنة 2018. أطلقنا الشامبيون سيركل، هي عبارة عن كلوب ناجين من مرض السرطان بينضموا لها، بيكونوا عم يتعرفوا على بعض لأنه في بيكون فوارق يعني بالعمر، بيتعرفوا على بعض، بيخبروا بعض عن تجربتهم، بيشاركوا مع بعض تجربتهم، بيحكوا هن كيف قطعوا فترة العلاج، قدي ضلوا لفترة العلاج لا شفيهم من السرطان. وأكيد بيمثلونا بالإيفنتات اللي بنعملها، الكامبينز، زيارات على الشركات والمؤسسات أو المدارس ليخبروا عن تجربتهم، لأنه كتير مهم الناجي من السرطان يخبر عن تجربته وكيف خلص من هالمرض. لأنه هيدي الرحلة بتقوي إله، بتقوي غيره، وبتقوي الشامبيونز اللي معه حتى كمان، وبتقوي اللي أطفال اللي بعدهم عم يتعالجوا. هون دورهم بيجي لأنه هني يفرجوا غيرهم أنه it's a phase، بتقطع. حتنجوا. منه شيء باقي للأبد.
8: شو بيعلموكن هول الأطفال الأبطال يلي بيشفوا وبينتصروا على المرض؟
9: يعني شو ما بيعلمونا إذا بدك، هني بيعلمونا كل شيء، بيعلمونا الصبر، القوة، قدي واحد لازم يكون صبور ويتحمل الوجع، يخبي الوجع. الولد لما يكون عم يتعالج وياخد العلاج ما بتكون شيء هين انه عم ياخد العلاج، بنحط له بوليسايد لياخد الادوية لانه احسن ما ضل عم تشكل ابرة بالجسم او شيء، بنحط شيء اسمه بوليسايد. هيدي بياخد منه العلاج، ضل عم يتلقى. بيعلموك قدي فيك تتحمل انت، قد ما تقطع بصعوبات بحياتك، بس تشوفي طفل معه سرطان عم بحارب هالمرض تقول انا شو مشاكلي، ما منهم شيء يعني بتصغري هالقد قدامه. فهيدا الشيء نحن بقوينا بخيان كفي بمهمتنا يعني، وبس حدا يدق الجرس ويشفى من السرطان ما بتشوف البسمه على وجهنا يعني. وبنتعرف عليهم. تخيلي انت قعدت مدة 3 سنين عم يجوا لعندك الاولاد، بتشوفيهم قدامك بتلعبي معهم،
8: بصيروا بارت منكم، بصيروا
9: اكيد. وما حدا خلص من هالمرض وتعالج عنا ما بيجي لعنا بعده. بيجوا بيسلموا علينا نحن كإدائيين وأكيد كأطباء ونرسات يعني بيكونوا مشكورين. بيجوا بيزورون بيسلموا عليهم بيخبرون وين صاروا بالحياة. في تشامبيونز هلأ صاروا أصحاب شركات متزوجين عندهم أولاد، في ناس بالجامعات. هيدا اللي بيعطينا نحن الأمل إذا بدك أنه نحن نكفي بهالمهمة، لأنه بس الطفل يعني قديه فيه بوتنشل الطفل يوصل قدامك بتلاقيه وصل. وهذا الشيء اللي بيفرحنا وبيخلينا نكفي بهالمهمة.
8: خالد شو بتقول اليوم لكل أم أو بي عم يقطعوا بهيدا الفاز بهيدا المرحلة؟
9: بقول لهم ما نكون لوحدكم، مركز سرطان الأطفال موجود حدكم كمان، وربنا أكيد موجود حدكم، طاقم الطبي موجود حدكم. ما تستسلموا، رحلة صعبة بعرف، بس مع بعض منقطعها وبتكون من بعد الحياة تبلش أحلى وأحلى. ما في شيء صعب، كله له حل والحمد لله. مركز سرطان الأطفال موجود ليستقبل هالأطفال ويكون الداعم الأول والمساعد الأول، أكيد بدعم من الأيادي البيضاء والشركات والمؤسسات. هيدا الشيء نحن اللي بقوينا وبيدفشنا أكتر لنضلنا بهالمهمة.
8: بدنا نشدد كمان على أهمية المبادرات الفردية، قديش مهم كل شخص قادر يساعد. شو بتقله اليوم؟
9: كل شخص قادر يساعد عن جد. ما تقول أنا شو حيعمل هيدا، شو حيعمل هالأماونت أو شو ممكن يأثر، بالعكس هو حيكون ستابينج ستون لتكفي أكتر وأكتر بهالمهمة. تكون أنت امباسدر لنا، تخبر أكتر عن مركز سرطان الأطفال وشو مهمته الإنسانية اللي عم بيقوم فيها، لأنه بلا الأفراد نحن ما ممكن نوصل رسالتنا ولا نخبر. لأنه بتعرفي هلأ الورد أوف ماوث مهم كتير، واحد يخبر أنا ساعدت مركز سرطان الأطفال، أنت شو بعدك عم تعمل؟ ساعدنا، ساعد المركز. هيدي مهمة إنسانية. ولا طفل، الطفل بريء ما بيعرف يميز، ما بيعرف يفرق. نحن هم مهمتنا نفرجي بدون أي تمييز، بنستقبل الأطفال بدون أي تمييز، نحن بنساعد الأطفال وأهليهم، وهيدي مهمتنا وحتضلها مهمتنا.
8: خالد thank you كتير لوجودك معنا عن جد، الله يقويكم اللي بتعملوه منه هين. انتو كمان الأبطال يعني behind الأبطال مرسي. الصغار فبتشكر كتير وجودك معنا، وعلى أمل انه تضل Children Cancer Center عم تقدر تساعد دايما وهيك نشوف شفا دايما يعني.
9: أكيد.
8: فthank you كتير again.
9: Thank you كارلي، يعطيك العافية ولفريق العمل أكيد.
8: Thank you so much. بختم معكم أعزائي المستمعين حلقتنا من كيف صحتك لليوم اللي كانت عن جد مميزة، وبلاقيكم أربعة الجاي على الساعة 4 معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

0: Caganaba.
1: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان دايما ضمن برنامج 5 على 5. وبصرنا بهالحلقة نرحب بالأستاذ الكبير يلي خرج أجيال وأجيال أستاذ يزبك وهبي. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا ريكاردو، بتشرف أن يكون ضيف الإذاعة، يعني عزيز كتير علي هالإذاعة وهالمبنى بالأشرفية، وأن يكون معك وحتى معك ومع يعني المخرج والمصورين وفريق العمل يلي أنه في ثلاثة من تلاميذي، وبتشرف وافتخر.
0: 25 سنة رجعت لورا.
1: نعم بنفس الطابق وبنفس الغرفة
0: ونفس
1: المبنى. صح صحيح.
0: أستاذ يزبك، الإعلام كتير تغير بين قبل وبين هلأ، وهلأ في عصر البودكاست وعصر الذكاء الاصطناعي. قدي اليوم المصداقية بعد موجودة مع كل هالتغيرات؟
1: عم تتراجع المصداقية دون شك، خصوصا مع الإعلام الحديث في تراجع كبير للمصداقية، خصوصا أنه عم نجي قبل ما نشوف الخبر ونقرأ منبعته منوزعه. طب أنه لأنه قرأنا الخبر، بركي حدا بعت لي مزحة، بركي حدا حطت لي عنوان صحيح ومن جوا ما في شيء مزبوط. هيدا أمر كتير كبير عم بيكون يسبب مشاكل، ويعني مثل ما بنقول أنه زتينا الفتنة ولعت النار ما فينا نطفيها بسهولة. يعني بتحط صحيح بعد نص ساعة بقولك لا الخبر الأول هو مزبوط ما في شيء منه التصحيح. هيدا أي خبر اليوم بالإعلام الحديث بدنا قبل نتقصى عنه قبل ما نوزعه. هلأ طبعا وقت اللي بيكون كل إنسان قادر يوزع خبر، كل مواطن قادر يكتب خبر، قادر يصور شغل ويبعتها، هون بتضعف المصداقية أكتر وأكتر. مشان هيك اليوم كل إنسان بده يعتبر حاله أنه هو إعلامي، عليه أن يتمتع بجزء من المصداقية، أنه يعرف شو معنى المصداقية، يعرف أنه أنا كيف بدي أتقصى أكثر وأكثر عن الخبر، كيف بدي أشوف من وين جاي مصدره، إذا منشور على وكالة رسمية، على صحيفة معروفة، على إذاعة معروفة، تلفزيون معروف، موقع إلكتروني معروف، قبل ما بلش أنشره. الأخبار المضللة تسبب فتن، تسبب مشاكل، هاي خطورتها.
0: مشاكل، ولبنان خلقة عايش بمشاكل وأزمات متلاحقة، وكبت سنوات من العمل الصحافي من الإذاعة على تلفزيون وغيرها إلى الشق السياسي. أي أزمة أو محطة سياسية اعتبرتها محطة مفصلية بتاريخك ربما كنت فيها على الهواء وأثرت فيك؟
1: لا شك فترة الاغتيالات 2005-2006-2007 كانت من أصعب الفترات. عاصرنا حروب وما زلنا عم نعاصر حروب، يمكن آخر سنتين ما عدت نزلت على الأرض بفترة حروب، بس بحروب سابقة وباشتباكات سابقة كنت انزل غطي، أكيد مش قد زملاء لقلي متخصصين أكتر مني. إنما أكتر فترة كانت كتير تحس بنفسي فترة الاغتيالات، لأنه خصوصا طالت صحافيين، وكنا نقول إنه شو بيمنع أن يكون دورنا بكرة أو بعد بكرة، لأنه وقت اللي بيستهدف صحافة بس لأنه عم يكتب ما معولة بارودة ولا عم بيقول موقف سياسي ولأنه تابع لحزب، إنه سمير قصير يغتال، جبران تويني يغتال، بعدين بوقت لاحق لقمان سليم يغتال، إنه شو عملوا؟ ما حملوا بوريد بحياتهم ولا قوصوا بحياتهم. بقى ساعتها يعني صار عندي قلق وخوف، وهي محطة انطبعت بحياتي. يعني أنا

0: خارج لبنان، ويمكن هلأ كمان عندي فرصة عمل إضافية مع أنه ما بقى ساعة. يعني أنا بعلم بخمس جامعات، بدرب بأربع أكاديميات، بدرب سياسيين، بدرب مرشحين، بدرب المرشحات عمليكات الجمال. يعني بس أنه في شغل نشكر الله، وأنا بحب شغلتي. أهم شيء ريكاردو الشغف، تكون بتحب شغلتك، تعطي وقتك. هلأ أنا مش بعطي وقت، بعطي أكثر من وقتي. يعني أولام أنه أنا بعطي العمل الإعلامي أكثر من وقتي، والتعليم بياخد جزء كبير من وقتي. لهالسبب اللي بيحب شغلته بيبقى مندفع كثير من أجله. وأنا يعني مهما تقدمت بي السنون مكفى إذا الله طالما الصحة منيحة.
1: وهيدي هي الجهود يلي كنت عم تشتغلها لا يطيلة هالسنوات.
0: نعم. نعم.
1: حصاد بلش من هلأ، في حصاد مهم يلي هو اسمك والطابع المهني وغيره، في حصاد آخر العائلة.
0: نعم.
1: قلت لي بتعطي أكتر من وقتك لهيدي المهنة.
0: صح.
1: رارف.
0: ايه.
1: وبنتك. ايه. وهيدي العائلة.
0: مية بالمية. ومرتي إعلامية. يعني أنا هيدا الشيء بيساعدني أنه مرتي إعلامية قدرت تتفهم لي ظروفي. مرتي اشتغلت بإذاعة جبل لبنان لثلاث سنين تقريبا وأكتر أو أربع سنين، وكانت وقتها في فترة من الفترات كانت إذاعة جبل لبنان سياسية. مثل هلأ تذيع أخبار، كانت هي مذيعة أخبار مرتي، وبلشت من هون وتدربت هون بالإذاعة قراءة الأخبار، وهي صحفية دارسة صحافة وهلأ بتشتغل شوي بالصحافة. ابني درس مثلي صحافة بجامعة الروح القدس، درس مثل مرتي عفوا صحافة، بنتي درست مثلي
1: علوم سياسية
0: وعلاقات دولية، هلأ عم تدرس بعدها بآخر سنة بجامعة سيدة الويزة. بقى كل واحد أخذ خياره، ونحن ما لا أنا ولا زوجتي قلنا لهم روحوا على هيدا التوجه أو برموا على هيداك التوجه. بقى هيدا القرار أخذوه هن وبي يعني بأريحية. وابني هلأ عم يكتب لوكالة إلكترونية بيكتب أخبار، وبنتي إنه وين بحطها، بتكفي طريقة، بدها تكفي ماسترز، شو بدها تعمل، أنا بساعدها وبشجعها وبوقف حدها.
1: أستاذ يزبك بيقولوا أنه المهنة بتوصل لمرحلة الكاميرا يمكن بتبطل تتقبل الوجه.
0: نعم.
1: أي متى يمكن يزبك وهبة يفكر أنه هون رح تخلص نهايتي عبر التلفزيون يمكن، وأتفرغ لأمور تانية بتشبه يزبك القيمة التاريخية والثقافية والسياسية اللي حملها ل 36 سنة؟
0: ما بصراحة أنا عم بعمل اثنين هلأ. يعني أنا عم بعمل برنامج تاريخي ثقافي
1: لبنان بقصة
0: صحح على LBCI، وعم بعمل على المنصة بموقع المدن كمان برنامج تاريخي عن لبنان، عن مراحل لبنان، تاريخ لبنان الحديث من 100-120 سنة لهلأ. يعني اثنين عم بعملهم هلأ. شوي خلينا نحكيها بواقعية. يعني الكاميرا عند الرجل مختلفة عند الكاميرا عند المرأة. يعني في مذيع على الجزيرة الله يرحمه جميل عازر، مات من سنة ونص، للذيع العمر 76 سنة. يعني أنا ما عم أقول إنه لازم نحن بلبنان ندل هيك، يعني لازم واحد على سن التقاعد بيتقاعد من الأطالة الإعلامية، هذا بنظرها هذا اللي يعمل برامج صار شيء تاني، بس بيتقاعد عن إذاعة نشرات الأخبار. في مذيع تاني جمال ريان توفى كمان، كان ببداية السبعينات عمره. يعني بقى في محطات ما عنده مشكلة إنه الرجل ده اللي يطلع بفرنسا، ده اللي يطلعوا المذيعين لعمر كمان 65-66 سنة. الصبايا بتفرق، يعني بيوصلوا لحد 50، أقل شوي من 50 كمان ما بيعودوا يطلعوا يعملوا نشرات أخبار عم بحكي. بس هلأ مين بيعرف، في ناس بتفضل الخبرة، في ناس بتفضل الوجوه الحلوة، إنما تبقى المصداقية. قداش قادرين نحن نقدر نعطي مصداقية للمشاهدين، للمستمعين، للمتلقين تبعولنا، هذا بيبقى الأساس.
1: خمس جمعات واسم يزبك وهبي موجود. البداية بالتعليم كانت مزحة، أول شيء جاك تليفون.
0: إيه يعني
1: حتى تعلم وما أخذتها على محمل الجد.
0: إيه للصراحة يعني أنا كنت كل ما يجي حدا على المحطة التلفزيون كنت أشتغل فيها، يعني هون بهالمبنى يجي حدا يعني بده يتدرب، عادي حدي أو عاد حدي، أغلبيتهم كانوا صبايا لأنه بالإعلام الأغلبية صبايا، عادي حدي ساعدها أنا هون، اكتبي هالخبر، صلح لها، قري قدامي شوي. تروح الصبية على الجامعة اللبنانية كان وقتها، لأنه كان بعد الكليات الإعلام الأخرى كان في يمكن كليتين ثلاثة إعلام بالجامعات الخاصة، وفي الجامعة اللبنانية تخرج القسم الأكبر، أنه يزبك وهبي ساعدنا. مين يزبك وهبي؟ الشاب الإذاعة، يعرفوني كنت مراسل بعد ما صرت مذيع. إلى أن جاني تليفون بعدين بفترة لاحقة، يعني بال2005، أنه بهمك تعلم بالجامعة اللبنانية؟ قلت لهم إيه، بس ما أنا ما معي إلا ليسانس، كيف بدي أعلم يعني؟ قال مش مشكلة، لأنه هالطلاب عم بيقولوا أنه والله يزبك عم بيساعدنا، يزبك عم بيدربنا، عم يعطينا أفكار وعم نحبه، بركي بتنقلنا هالخبرة للتعليم الجامعي. رحبت بالفكرة وحطوا معي أستاذ دكتور، يعني أنا كنت معه الدكتور، يعني هو بيعلم فوق، وثاقبت انه كان يشتغل معنا بالLBCI بعدين بفتره لاحقه. بقى اجى هالدكتور قال لي انه شو بدك تعلم؟ قلت له بدي اعلم كيف نعمل ريبورتاج للتلفزيون وكيف يعني بنقرا الاخبار وهيك. قال لي ما في مشكله. فات معي باول صف بس الدكتور، واخر شيء قال لي

0: خلص هيئتك قدير أنت ما في مشكلة. وكان يوقع معي المسابقات بآخر الامتحان، يعني يرجع من بعد ما أنا أشوفهم يشوفهم هو كمان ويوقع ويحط علامة. للصراحة ما غير لي ولا نقطة من النقط اللي حطتهم، ونحن منحط نقاط لطلاب ما منعرفهم بيكون الاسم يعني مسكر طبعا ينقال إنه والله اهتمينا بحدا وما اهتمينا بحدا. قال لي لا العلامة منصفة وعفاك وكتير منيح. تاني سنة الجامعة قالوا لي أنت بتكفي معنا، وهيك بلشت أعلم بالجامعة اللبنانية بال2005. وهلأ نحن أنا لي 21 سنة بالتعليم الجامعي، علم بالجامعة اللبنانية 8 سنين، بعدين بلشت بجامعات خاصة قبل بالانديو اللي 19 سنة، بالكاستيك اللي 12 سنة، بالجامعة اليسوعية 11 سنة، بالجامعة الأنطونية 5 سنين أو 6 سنين، وبالبلماند هيدي تاني سنة. فهودي الجامعات اللي بعلم فيهم، وفيه على الويتنج ليست بس ما عاد فيه.
1: فولت
0: صراحة.
1: أستاذ قديه الجيل تغير؟
0: نعم الجيل تغير ولا زال يتغير أكثر فأكثر، وأنا أخشى ما أخشى بهاي فترة التحول هلأ من بعد 25 مع دخول الذكاء الاصطناعي يخف كتير الذكاء الطبيعي، لأنه صراحة ما بقى حدا عم يتكل على قراءاته على معلوماته على ثقافته، ما بقى حدا عم بيحصل ثقافة كما يجب، كله التركيز على الذكاء الاصطناعي أو أنه شو بيوصلنا الموجود هات من الموجود. لا المهنة أكيد بدها علم، أكيد بدها تطور، أكيد بدها ناس تتثقف تتعلم، بس بدها أكتر ناس تتثقف، بدها أكتر ناس تقرأ، بدها أكتر يكون عندها مخزون، والمخزون ببلش من البيت ومن المدرسة قبل ما نوصل على الجامعة. هيدا المخزون اللي عم نفتقد له بهالأيام. نعم
1: يزبك مختار. ومختار قبل الاي اي وقبل جوجل كان دايما بدهم يعرفوا منطقة بلبنان اسألوا يزبك.
0: صح
1: هسه إيفي كونت من
0: القراءة، من عمر 7 سنين بقرا صحف، بقرا مجلات، بقرا كتب غير اللي عندي اياهم بالصف من عمر 7 سنين. يعني انا هلا بعرف ليه انا بس عرض علي برنامج له علاقه بالتاريخ والثقافه والتراث اللبناني دغري قلت ايه، لانه هذا شيء انا بعيشه. مشان هيك هذا البرنامج نشكر الله ناجح بفضل ناس متابعين كتار، ومين ما بيشوفني ما بقى حدا يسالني شو في بالاخبار وشو معقول يصير وشو بتتوقع، وانت بتتابع وبتشوف مسؤولين بيسالوني عن البرنامج، واكيد بكون جد مسرور. البرنامج الاستاذ شارل حايك هو المعد والمقدم، انا يعني بعطي شويه افكار وانا يعني المحاور، بس لاني انا بحب الشيء اللي عم اقدمه كتير مسرور بهذا البرنامج، لانه في قصص بعرفها وفي قصص اكثر بجهلها عم بتعلمها مثل المشاهدين.
1: الاحوال الجويه
0: كمان شغف من انا وصغير، هذا شغف في شوية علم، بس أنا ما طورت كتير حالي بالعلم فيه، يعني أنا بخدها على الناحية شوية تقليدية على شوية متابعات على شوية مقارنات ببعض الخرائط اللي بشوفها، بس ما هيك تعمقت بعلم علم المناخ اسمه. بستشير زميلي جول آرح اللي هو متخصص،
1: جول آرح يلي متخصص، واكتشفته كمان يزبك وهب اكتشف نوعا ما جول آرح.
0: مش اكتشفته أنا، كان لي الدور أنه يجي على LBC بس انه هو شخص كان ناجح وكان يطلع على الفيسبوك ويخبر عن احوال الطقس، بس انا يعني انا اللي اقترحت الاسم على المحطه وهذا هو يعني اللي بعتبر انه هيدي نقطه نجاح. جول آرح متميز له 11 سنه بالLBC
1: بلا برومتر
0: الطقس. اكيد اول فتره تدربنا كان يسجل على اساس انه بيسجل لمده شهرين، سجل لمده 10 ايام، قال لي انا قادر اطلع دغري. انا وافقت، مش انا القرار للاداره يعني، بس انه انا قلت له ايه لانه شفته عم يسجل من اول مره عم تزبط معه يعني، وشخص مش طالع على الاعلام ولا مره بيطلع على التلفزيون، زلمه كان مدير قسم ببنك وجا من هونيك لهون، بس انه انا بعرف قد ايه عنده هذا الشغف بحاله الطقس، وعنده هالمتابعه وعنده العلم وعنده التولز، يعني بيلاحق خرايط، بيدفع حق خرايط، بيدفع حق الدخول على بعض المواقع الإلكترونية اللي هي بتطلب دفع مال، لأنه عنده هذا الشغف.
1: شغف هو مهم وأساس بحياة أي إنسان إن كان مهنياً وغيره. أستاذ يزبك، نشرات الأخبار تطورت كتير بلبنان من 85 لل 2025، وكل تقريباً 10 سنوات في ثورة معينة إن كان بالمضمون أو حتى بالتكنولوجيا. لوين رايح نشرات الأخبار لسيما التلفزيونية؟
0: من دون شك هلأ التطور اللي صار بالإضاءة بالصوت باللبس بتظبيط الشكل للمذيعين والمذيعات، بس أنا هلأ بدأت تروح المجال اللي بلشت تروح عليه على الذكاء الاصطناعي. كنا عم نحكي قبل بشوي أنه أنا ما بوافق على أنه تصير ذكاء اصطناعي، يعني مقدمي نشرة الأخبار حتى الإذاعية مش بس التلفزيونية تفتقد المصداقية لما منشوف أنه آلة عم تعملها. يعني أنا رح روح معك أبعد، يعني تفهمت إنه والله آلة بتساعد بعملية جراحية فهمتها، بس انه بحس يلي بده يعطيني اخبار بدها مصداقيه. بهالمكتب يلي قاعد فيه انا وياك، الله يرحمه الاستاذ كميل منسى يلي كان مدير الاخبار بالام تي في اول ما تاسست، كان يرافض انه انا اطلع زي اخبار لسبب انه يزبك ما بيعطي مصداقيه، لانه بيبي فيس وبيقص شعره على الخفيف ووجهه ناعم، وكان عمري وقتها 28 سنة. كان رافض أني أنا أطلع لأنه لا أوحي بالثقة هيك بنظره، وهو من أوائل المذيعين بلبنان، لأنه قبل كان بده يطلع واحد تيعمل مذيع للأخبار، تيكون مذيع للأخبار فعلياً بده يكون أنه هيك شوي معبى مليان كتافه وشعره شوي طويل أنه بيعطي بالثقة. وهلأ هون
1: نوارا بفرجينا صور،
0: في مجموعة صور هلأ إذا بتشوفون هون، كنت بلش زيع هاي بعتقد سنة 99-2000. نعم،
1: مرة خبرتني خبرية أنه كنت طلع الدرج ودقت لك أمك.
0: صحيح،
1: شو قصة الخبرية؟
0: هلأ أتذكرتها صراحة. والله هلأ أتذكرتها.
1: كنت طلع الطابق 11 أو الثاني
0: صح الوقت. لا لهون لهون.
1: أوكي،
0: نحنا هلأ منصف بالباركينج ماينس ون.
1: أوكي، حشوف
0: هاي الصورة 100%. إيه حلوين كتير الصور، مش كلهم عندي إياهم.
1: يلا
0: هلأ نصورهم بقى. كان في بالماينس 2 اللي بتحط لنا بودر.
1: اوكي،
0: بقى النشره 8 الا 10 هيك النشره. انا نزلت الساعه 7:30 و5 بكون مخلص البودر، تسير معي شوي، طلعت بساعتي 7:38 بليز بدي اطلع. طلعت وقفت على باب الاسانسير، في شيء انتزع بالماينس 2. نحن الاخبار بالثامن، يعني عندي 10 طوابق. نطرت 8 الا ثلث، 8:42 قلت لا بتحمل، بلاش اطلع، يلا هلا بتجي الكهرباء، هلا بتجي الكهرباء. اول طابق، ثاني طابق، ثالث طابق. كان وقتها عمري 31 سنه، يعني ما بنسى. وصلت لهون في الدغري على الاستوديو، دغري على الاستوديو بدي اقرا مقدمه، في مقدمه وكان المقدمه ايام يكتبها الاستاذ كميل الله يرحمه، وايام يكتبها الاستاذ غياس يزبك. نهارتها كانت الاستاذ غياس يزبك ومقدمته اطول من الاستاذ كميل. وبلشت المقدمه وانا طالع وعم بلهت وعم بقرا المقدمه، وكان وقتها بلش التلفزيون يتعرض لشويه مضايقات. صرت أنا أقرأ وعم بتنهد، طالع 10 طوابق على الدرج وفي الدغري تزيع النشرة. ما بنسى اتصلت أمي، ما كان في مثل هلأ تفوت معك التليفون على استوديو ولا في واتساب ولا في شيء، تلفن على التليفون، أنا مش عم رد، آخر شيء مع الرقم طبعا تلفنت، ردوا عليا، شو بو ابني ما بيشي، أنا أمه شو بو ابني ما بيشي عم بيزيع، هذا مش ابني اللي عم بيزيع، أكيد بيشي حدا معيط عليه، حدا مبهدله، حدا مهدده، حدا مهدده، هذا مش ابني اللي عم يقرأ هيك. قالوا لا لا ما في شيء ابدا، الصبية اللي ردت مش عرفتني انا طالع على الدرج وصاير معي هيك، مش عم تحضر النشرة. يا طنط هلا مخليه يحكيكي ومدري شو. واذ انا بتفاجأ اول دعاية بالنشرة بتفوت لي الصبية التليفون، بليز بليز دق لامك. قلت انا في شيء، دقيت لها ده في وقت، قالوا لي دقيقتين دعايات، دقيت لها قلت لها في شيء، شو بك شو بك، طيب ما في شيء ما في شيء، بس طالع على الدرج، ما تعطي لي همي اكيد وما تكذب علي، ما في شيء، انا طالع على الدرج وعم بنهش، سكرت الخط وكفيت، كنت ارتحت يعني، بس المقدمه طويله وانا
1: طالع دراج،
0: طالع 10 دراج، 10 طوابق، 10 طوابق، وما كانت تجي الكهرباء. يعني هيدي وحده من القصص
1: اللي بتبين هالقصة راسخة.
0: نعم
1: باذهان الكل، في صوره حفرجيك اياها.
0: نعم
1: اكيد لازم تكون ذكرى، يمكن هيدي من النشرات يلي كانت عم تطلع فيها الطوابق.
0: صح، لا هيدي من النشره، هي ذاتها هون صورونا وقتها، كنا عم نزيع النشره، كان وقتها استوديو، عاملين استوديو جديد. وانا هوديك صور يعني صورونا اياهم بروفيشنال، كان في فوتو شوتينج لهوديك الصور، بس هيدي نشره كنت عم بطلع انا، عاملين استوديو جديد وصوروني بقلب استوديو.
1: عندك نسخ منهم؟
0: ايه نعم، هودي عندي نسخ، بس هذيك الصورة اللي وحدة فيها ما عندي نسخة منها.
1: هالصورة؟
0: لا هيدي اللي هون أول وحدة، ايه هوديك عندي نسخة منهم. نعم،
1: وهيدي من 5 على 5 الأستاذ يزبك.
0: شكرا جزيلا.
1: ولو يا أستاذ أستاذ يزبك، في كثير ضبين صور هون.
0: ايه لا لا، عنده نوار وأرشيف المحطة والإذاعة.
1: أرشيف المحطة والإذاعة يعني. نعم. وباقي من عواميدها. أستاذ يزبك حناخد بريك، وبعد البريك حنحكي مع الكاميرا.
0: نعم.
1: بعد 5 سنين. نعم. يزبك شو بيقول؟ لأنه الأرشيف مهم. قد ايه الأرشيف مهم؟
0: الأرشيف كثير مهم، وأنا شخص كثير
1: بحب الأرشيف.
0: نعم كثير بحب الأرشيف، يعني هلأ بس بدو ينسأل شيء قديم بيسألوني لإلي بالتلفزيون، زملاء لإلي، يعني أنا هلأ أنا وجاي لعندك، أجاني اتصال من زميل عم يسألني عن شغلي، بتتذكر هيدي أيمتى صارت، مع مين، بعهد أي مسؤول، بكذا، جاوبته. عندي ذاكرة في بعض القصص بحفظها في بعض القصص بجهلها، بس أنا لأني كمان قد ما بقرأ وقد ما بتابع محفورين بذهني يعني، مشان هيك هادي من ضمن ملفات المختار بين مزدوجين
1: المختار.
0: إنك تحفظ قصص بقى الأرشيف أنا بيعني لي، مشان هيك أنا بالـ LBC زملائي بس بدهم إنه هاي القصة أمتى صارت، أو حتى زملاء لقلي من خارج المحطة بيسألوني إنه بتذكرنا مين معقول نحكي مين كان معاصر هيديك الفترة من أيامنا نحنا، إذا فترة أيامنا أو حتى قبل أيامنا، بقدر أرشدهم بقدر دلهم بقدر وصلهم لحدا.
1: بريك ومنتابع أستاذ يزبك، فإذا بهيدي الحلقة نعم. وبنحكي مع الكاميرا بركة بعد 5 سنين أو 10 سنين
0: نعم.
1: رجع حدا إلى هذا الرابط واكتشف نعم. يزبك وهبة.
0: أوكي
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: Bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
7: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
8: 5x5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
9: منتابع 5x5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان وضيفنا الأستاذ خريج الأجيال من جيل لجيل أستاذ يزبك وهبي أهلا وسهلا فيك من جديد
10: شكرا ريكاردو كمان بفتخر أني يكون بهالحلقة وكمان مع أحد طلابي يعني الناجحين والمميزين وحتى بفريق العمل كمان في طالبتين
9: أهلا وسهلا
10: كمان بتشرف فيهم جايال ولورا
9: وجودك لحاله في رهبة
10: في رهبة
9: يعني كيف الزملاء الجداد بالال بي سي بيتعاملوا مع يزبك وهبة قد ايه في رهبة فيها
10: أبدا أنا بكل محبة وبكل أخوة وأنا بعامل الصغير مثل الكبير والجديد مثل المتميز والمخضرم أنا بحب كون قريب وساعد كل الجداد يعني انطلاقاً من عملي كأستاذ بالجامعة وأنه حتى لو ما كانوا من طلابي أو أخذين معي دورات بأكاديميات معينة أنا بحب ساعد جيل جديد بحب
9: أستاذ يزبك حنصور هلأ 5 دقايق مشهد للمستقبل يمكن نرجع
10: خمس دقايق تقريباً
9: يمكن نرجع لبعد فترة من الفترات
10: نعم
9: مثل ما شفنا هالصور
10: صح
9: حنينا لل 1990 تقريبا
10: نعم
9: استاذ يزبك
10: لل 2000 هو 2000
9: هو 2000
10: نعم
9: هو 2000
10: يعني من 26 سنه
9: من 26 سنه كلمه ليزبك وهبه
10: نعم
9: شاب يلي كان صغير وحيد ما عنده لا اخت ولا خي ولكن كان عنده
10: عندي خي
9: عندك خي
10: عندي خي
9: كان عندك
10: مغترب بلبنان بابعد الدنيا
9: بالهجره قد ايه صعبه قد ايه صعبه الهجره وتكون وحيد من دون خي عايش حدك وقريب منك بعد 5 سنين
10: نعم
9: بتقول لخيك شو؟
10: بعد 5 سنين بقول لخيي انه الله يوفقك صحيح انت رحت ويعني تغربت ولكن نجحت برا والله وفقك وعملت عائلة وعملت نجاحات وطلعت مصاري بعدك بتحب لبنان بس انه انا اللي بقوله لابني خليك بلبنان وبقول لبنتي خليكي بلبنان إذا حبيت تروحي تدرسي برا روحي بس رجعي على لبنان أنا عندي هالقد شغف للبنان مثل ما عندي شغف للمهنة عندي شغف للبنان اللي قادر يعيش بلبنان وقادر يكفي حاله بلبنان ما يسافر يعني أنا بتعجب أنه بيبقوا أحياناً أولاد ناس أهلهم يملكون المال عندهم شركات عندهم مؤسسات عندهم مصانع بيروحوا لبرا بس أنه مش عاجبنا الجو بلبنان وما منتحمل وأنه لا مضايقين وأهلهم بيطلعوا مصاري يعني واحد بيشتغل برا تيطلع مصاري اوكي في يعني اللي قادر يعيش هون ليش ما بعيش يرجع على بلده
9: فكرة الهجرة انه رحنا للخارج وتغربنا واكتشفنا
10: لو راح يعني انا خيي راح كان انه هون طبعا كان يشتغل هون بس راح قوى حاله اكثر وطور حاله اكثر والله فتح معه ومشي حاله برا بس انه اذا واحد بلبنان ما عم بيلاقي شغل ايه بيقدر يروح لبرا او راح درس وبلش يشتغل برا الله يوفقه بس اللي اهله انا عم بقول متمكنين وعندهم قدرات ماليه وعنده يقدر يشتغل قادر يستلم المصنع محل بيه او الشركه او المؤسسه او الشركه التجاريه ليه بده يسافر ليه يتخصص برا ويرجع
9: ذكرت بهالرساله ابنك وبنتك وخيك زوجتك يعني وقفت حدك بفترات كتير صعبة
10: وما زالت
9: حدها وبعدها
10: وما زالت نعم أكيد يعني زوجتي أكبر تحية لإلها لأنه مناضلة فعلا بدها تلحق على شغل البيت بدها تلحق على تربية الولاد وتلحق على شغل الخاص يعني مرتي بتكتب لمواقع إلكترونية ولصحيفة وبتكتب بمجال الفن وبمجال السياسي يعني مع أنها كانت إجت فترة هيك ابتعدت عن السياسة هلأ لا عم ترجع تعيش السياسي أكتر بتكتب مواضيع سياسية حتى اقتصاد شوي صار تعرف اقتصاد قد ما بتحكي مع اقتصاديين ومع خبراء وبتكتب بملفات اقتصادية بوجه لها تحية كبيرة لأنها بالفعل مكافحة وقفت حدي تفهمت ظروفي وقدي أنا بتعب وأنه بطول تأرجع على البيت يعني اليوم ما شفوني هلأ برجع عشية لأنه هلأ كبروا يعني في أيام كثير دلشي 3 أيام تشوف أولادي في 6:30 الصبح يكونوا نايمين أرجع 9:30 10 يكونوا كمان نايمين يعني دل يومين أو 3 تأرجع عشان تشوفهم بقى هلأ لا كبروا بيكونوا بعضهم سهرانين بس أنه لا شك أنه اللي بيتعب بيلاقي في شعار دايما كانت تقول لي يا أمي مثل من جد وجد ومن زرع حصد بقى انه تعبنا لقينا نشكر الله.
9: معروف عنك أنه ما بتحب تغير وظائف دائما ولا حتى مؤسسات إعلامية، بتحب الثقة والرواق والوجود. إلى رئيس مجلس إدارة LBCI،
10: نعم،
9: الشيخ بيير الظاهر،
10: نعم،
9: في علاقة كتير مودة بتجمعك بينك وبينه،
10: نعم،
9: كلمة لقاله بعد 5 سنين ربما وكأنك قاعد هلأ عم بتزيق أخبار، شو بتقله للشيخ بيير؟
10: بقله الله يوفقك بالمحطة وتدل هالمحطة تتطور وتنجح وتكبر وتواكب الحداثة، لأنك أنت بتعلمنا كيف نواكب الحداثة والتطور والتقدم. وبقول لك الله يوفقك لأنك بتستاهل، لأنك زرعت ولقيت ومشيت على الطريق الصحيحة من دون مواربة، وكنت تفكر للمستقبل من وقت ما كنت شاب، بقى هلأ عم تفكر بعدك للمستقبل وأخذ المحطة على محلات أكبر وأكبر، وهي المحطة كمان عم تواكب التطور بحقل الإعلام وصولا للذكاء الاصطناعي وما بنعرف لأبعد من هيك. بقول لك بالتوفيق دائما.
9: إلى الطلاب، طلاب الجامعات بعد 5 سنين يلي هلأ عم يتخصصوا بالصحافة،
10: نعم، للطلاب بقول لهم ما كثير تركزوا على الذكاء الاصطناعي، ركزوا على ذكائكم، ركزوا على حالكم، قروا أكثر، تسقفوا أكثر، حبوا اللغة العربية أكثر، كمان اللغات الأجنبية حافظوا عليها، يلي إنه نحن متميز فيها ببلدنا، بنعرف وبنحكي 3 لغات، بس ما يكون شيء على حساب اللغة العربية. إنما ما تتركوا السقافة، لأنه الإعلام نبعه الأساسي هي السقافة العامة ومن بعد العلاقات العامة. يعني خلينا نبلش بالسقافة العامة، لأنه بنقدر ننجح وبنقدر إنه نوصل لمراتب أسرع من غيرنا إذا كنا أكثر ثقافة، وإضافة إلى إنه بنعرف نحكي وبنعرف نعبر. ما تنسوا هيدي رسالة كتير مهمة، السقافة العامة واللغات ولا سيما اللغة العربية.
9: أستاذ يزبك أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز، شكرا على القعدة الحلوة يعني حكينا عن كل شيء شوي شوي، وأهم شيء الصور يعني بهالزيارة طلع لك صورة
10: خليليك طلع لي أكثر من صورة،
9: أكثر من صورة
10: من إلي نوار، أكيد رح أحتفظ فيهم، رح أحتفظ فيهم، مع أنه يعني عندي كم صورة منهم، بس أنه حلوين كثير، وأنه حلو الواحد يأرخ مع العلم. يعني أنا بحب أقول شغلي وهذه دائما بتأسفني، أنا ما عندي ولا صورة تحت 21 سنة، لأنه بيتي احترق بالحرب، ما عندي ولا صورة، كل أرشيف صور تبعولي كتبة دفاتر احترق، وكان عمري 21 سنة احترق بيتنا بآخر سنوات الحرب، الآخر سنة الحرب اللبنانية 1990، مشان هيك ما عندي ولا صورة إلا اللي كانوا موجودين عند بعض رفقاتي أنا وياهم أعطوني إياهم بس. بقى بتشرف أني كنت بهاللقاء، وبتشرف أني كنت معك، الله يوفقك وأنت ناجح بمجالك، وإن شاء الله بتنجح أكثر وأكثر. ريكاردو
9: يزبك وهبي، أهلا وسهلا فيك.
10: مرسي.

0: كشف مصدرين مطلعين لرويترز أن حزب الله المدعوم من إيران تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هالسنة. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وذكر مصدر لرويترز إلى أن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. ذكرت معلومات ونفت حصول أي اشتباك بين الجيش اللبناني والسوري عند الحدود بين البلدين، وأكدت المصادر أن الاشتباك اللي حصل كان بين عناصر من الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين أسفر عن توقيف أحدهم. وصدر عن مكتب شؤون الإعلام بالأمن العام البيان التالي بأنه تم توقيف سوري، وذلك للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والدعوة لفكر التكفيرة وتقديم دعم لمجموعته. بريك من 5 على 5 ونتابع إذن دائما عبر إذاعة جبل لبنان، وحنفتح معكم مشاهدينا ملف العفو العام.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا 2 آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: ملف الأنو العفو العام. يواصل نحو 600 سجين بعدد من السجون اللبنانية إضرابهم المفتوح عن الأكل لليوم 25 على التوالي، وذلك إضافة إلى نزلاء في سجون جب جنين وبعلبك ورشيع. وكان شهد سجن رومي زيارة ميدانية لكل من اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، حيث التقت الجهات الحقوقية عدد من السجناء واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم المتعلقة بأوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية. بالمقابل عم يترقب اللبناني ولاسيما أهالي السجناء قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون العفو العام، بوقت تقترب فيه المهل القانوني المحددة لإصدار القرار من نهايتها خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار أكد مصدر مطلع بالمجلس الدستوري أن القرار حيكون تقريباً الأسبوع المقبل، لأنه بعد في كثير من جلسات المذاكرة المخصصة للنظر بالطعن ولم يستكمل بعد مناقشة جميع الجوانب.

هكذا يمكن أن يؤثر قانون العفو العام مثلاً على أبرز الجرائم التي يلاحق بها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق بحسب دراسة أعدتها المفكرة القانونية. بالنسبة للسرقة، قانون العفو العام بيستثني جرائم السرقة من العفو، ولكن بشرط تكرار الملاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين بالجنايات وثلاثة بالجنح. وبما أنه ما في إصدار بحق رياض سلامة حتى الآن أي حكم مبرم بالسرقة، يصبح بإمكانه التمسك بالعفو عن هالجرم بكل قضية عم يلاحق فيها، ومن حسابات الاستشارات وغيرها. بالإضافة إلى السرقة، كمان قانون العفو العام عنده نقطة إلى علاقة بالإثراء غير المشروع. أعفى القانون جرائم الإثراء غير المشروع المستندة إلى قانون الإثراء القديم لعام 1999 يلي يلاحق فيه رياض سلامة بأكثر من قضية. أما بالنسبة إلى قانون الإثراء الجديد الصادر بالعام 2020، فاشترط قانون العفو ارتباط الإثراء بمصادر أموال محددة حتى يكون مستثنى من العفو. أيضاً بالنسبة إلى موضوع الاختلاس، استثنيت الجرائم يلي إلها علاقة بالمال العام من العفو. وانطلاقاً من هون، إذا بقي توصيف الأموال يلي استولى عليها رياض سلامة ببعض قضايا على أنه أموال خاصة، يصبح هذا الجرم مشمول بالعفو. التزوير واستعمال المزور إلهم أيضاً علاقة بالعفو، لأنه بيشمل العفو استعمال المزور. أما جرم التزوير فبيبقى مشمول بالعفو، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ثبوته بيتطلب إثبات عناصر مادية دقيقة ربما بيتمكن سلامة من التنصل منها. إلى موضوع له علاقة بتبييض الأموال، تم استثناء جرائم تبييض الأموال من العفو، ولكن معظم الجرائم يلي يمكن أنه تكون مصدر للأموال غير المشروعة مثل الاختلاس أو الاحتيال أو إساءة الأمانة أصبحت مشمولة بالعفو، أو ربما إلى علاقة بالدفع بشمولها فيه، الأمر يلي بيجعل من الصعوبة إدانة حاكم مصرف لبنان السابق بتبييض الأموال يلي شرع القانون الأفعال يلي أنتجتها. وتفاصيل أكثر مع ضيفنا على الساعة 6 عن قانون العفو العام. وطبعاً جبل لبنان عم تفتح من برا دايماً لتحكي عن قانون العفو العام قبل ما يطلع القرار الصادر عن المجلس الدستوري الطعن المقدم مثل ما ذكرنا من التيار الوطني الحر، لأنه هذا القانون في كتير استثناءات. ولكن بالمقابل، ماذا عن الأموال العامة، عن الأموال المنهوبة، عن السرقات يلي حصلت، إن كان أيضاً عن جرائم العيال يعني اغتصاب وقتل، لأنه في تخفيض السنوات السجنية إضافة إلى تخفيض بالعديد من المواضيع يلي بتهدد الأمن. فهل الأمن اللبناني بعده مستمر أنه يكون في مزيد من الجرائم والخوف من عدد من السجناء في حال خرجوا نتيجة هذا القانون يلي بطبيعة الحال كان في موافقة عليه ومضى عليه رئيس الجمهورية، أيضا رئيس الحكومة وغيره بمجلس النواب، مع النواب ورئيس مجلس النواب نبيه بري؟

0: لازم نتذكر شو اللي صار. مجلس النواب أقر نهار الأربعاء يلي كان ب 12 آب 2026 اقتراح قانون بيرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية بعد إدخال تعديلات عليه، وأنهى سجال سياسي وقانون استمر أشهر بشأن الجرائم يلي رح يشملها والموقوفين يلي ربما بيستفيدوا منه. وكان إقرار هالاقتراح بعد يوم من فقدان الجلسة التشريعية لنصابة بعد خلاف داخل البرلمان والحكومة بشأن ملاحظات قيادة الجيش، وبظل اعتراضات متقابلة من عائلات الموقوفين الإسلاميين وعير العسكريين يلي قتلوا بمواجهات أمنية. دفع نواب طائفة السنية باتجاه إقرار العفو بظل ارتفاع أعداد الموقوفين، ولا سيما الأشخاص يلي ما كان في إصدار بحقهم لأي أحكام نهائية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع داخل السجون. وكان وقتها البرلمان عم يستعد للانتقال إلى مناقشة العفو نهار الثلاثاء بعد ما أقر إلغاء عقوبة الإعدام وقانون جديد للإعلام وقتها، ولكن لما طلب وزير الدفاع ميشيل منسا أنه يكون عم يحكي ملاحظات قيادة الجيش على هالاقتراح، اعترض وقت رئيس الحكومة نواف سلام واعتبر أن الحكومة فقط يمثل رئيسها وأن قيادة الجيش كانت أرسلت ملاحظات خطيا. وأثار السجال احتجاج نواب من حزب الله والتيار الوطن الحر يلي خرجوا، ولكن نواب الحزب رجعوا، أما التيار الوطن الحر ما صوتوا على هذا القانون. غادر وقت بعض منهم القاعة، الأمر يلي أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل المناقشة إلى نهار الأربعاء. الخلاف ما اقتصر وقتها على آلية عرض موقف الجيش. قدم نواب سنة تعديلات بتوسع إمكان الإفراج عن الموقوفين لقدام، بينما أثار حزب الله تساؤلات بشأن أثر تخفيض العقوبات على المدنيين بتفجيرات الضاحية الجنوبية، كما طالبت كتل أخرى بضمان عدم شمول المتورطين بقتل العسكريين أو الاعتداء عليهم. بيشمل العفو؟ بيشمل العفو بحسب مجلس النواب وبحسب النص يلي أقرته اللجان كل الجرائم يلي ارتكبت قبل الأول من أدار 2026 وبيؤدي إلى إسقاط كل الملاحقات والعقوبات بالقضايا يلي بغطيها، مع الحفاظ على حق المتضرر بالمطالبة بأي تعويضات مدنية. يعني كل شيء قبل الأول من أدار 2026 كل هذه الجرائم اختفت، والملاحقات والعقوبات يلي بغطيها القانون مع الإبقاء، فإذن بحسب النص يلي أقرته اللجان المطالبة بأي تعويضات مدنية. ولكن القانون بيستثني مثلاً القتل المتعمد، الإرهاب ضد المدنيين والعسكريين، الاعتداءات الخطيرة على الجيش، التجسس والتعامل مع إسرائيل، والفساد والإثراء غير المشروع، والاعتداء على المال العام. هيك بيقولوا، ولكن لما بعدين شافوا هذا القانون ودرسوه لقوا أنه حتى بهذه الأمور في ثغرة معينة، في جورة معينة، في قطبة مخفية معينة بتأدي أيضاً إلى استثناءات بهذا الملف، ومنهم الجرائم، جرائم المال والسرقة، ومنهم أيضاً ما حصل بالأموال العامة. بيقولوا أنه تستثنى أيضاً جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين والمصارف والاغتصاب والإتجار بالبشر والعنف الأسري والتعذيب والإخفاء، إضافة إلى سرقة الآثار والجرائم البيئية وتكرار جرائم السرقة والمخدرات. مين معقول يستفيد؟ يمكن أنه يستفيد من هذا القانون، قانون العفو، كل شخص تعاطى المخدرات وبعض غير المكررين، يعني اللي تم إدانتهم بجريمة للمرة الأولى، حتى المدانون بجرائم أسلحة ما بترتبط بالقتل أو الإرهاب، وبعض اللبنانية غير المقاتلين يلي غادروا إلى إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 من دون أنه يشملهم إذن ذلك المتعاملين معه. هول يلي ذكرناهم هلأ بحق هذا القانون أنه يكونوا عم يستفيدوا منه. كمان بيقترح النص أنه يحولوا الأشغال الشاقة المؤبدة إلى سجن لمدة 17 سنة، يعني كل شيء له علاقة بأشغال شاقة مؤبدة بيحولوها إلى سجن لمدة 17 سنة. أيضاً في عنا خفض العقوبات الأخرى بمقدار الثلث، ولكن إلغاء عقوبة الإعدام بيفرض إعادة النظر ببند كان بيحولها إلى سجن 28 سنة تجنب لاستفادة المحكومين منها ومن أي تخفيضات أخرى. هذا القانون حنكون عم نحكي عنه إذن ابتداء من اليوم ولغاية الأسبوع المقبل بانتظار قرار الطاعن يلي قدمه تيار الوطن الحر إلى المجلس الدستوري مع اختصاصيين، مع نواب، مع سياسيين، محللين، وحتى إلهم علاقة بكدكاترة بالجامعة لأنهم عندهم نظرة أكاديمية إلى هذا الموضوع. وضيفنا يلي حينضم لنا فور وصوله إلى استوديو جبل لبنان بالأشرفية هو محامي أستاذ جامعي وله علاقة أساسية بهذا الملف، ودرس وكتب عنه مقالات ودراسات أخرى تتناول إذن موضوع العفو العام مع الدكتور والمحامي كريم ظاهر. بريك الساعة 6 ونتابع 5 على 5.
1: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: كانتو دعاية ما بدو.
1: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.
2: يا ماما بحبه،
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها،
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.

بنتابع خمسة على خمسة وجولة سريعة على أبرز المستجدات السياسية ولا سيما الميدانية وغيرها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: يجب تطهير الدولة ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية من الأشخاص المنتمين لحزب الله أو المقربين منه.

إبراهيم كنعان، بعد لجنة المال أقرينا زيادة لمساهمة لبنان في البنك الأوروبي، ما يعزز المشاريع لمصلحة هذا البلد. أما ميدانياً فقصف مدفعي إسرائيلي استهدف براشيت والمنصوري. إلى ملف آخر له علاقة ب7 أكتوبر.

0: الأقصى.
1: نتنياهو كان عنده موقف سياسي واضح اليوم، وأكد خلاله بأن إسرائيل سوف تستكمل المهمة وسوف تحاسب كل من شارك في هجمات 7 أكتوبر. إذن 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، قطاع غزة بين الدمار والنزوح، الجرح مفتوح والخراب واسع جداً. فبحسب تقارير أممية أكدت أنه قطاع غزة تضرر من كل النواحي الحياتية، الأمر يلي أدى إلى أكثر من 75,000 قتلوا حسب وزارة الصحة بغزة، بينما يشير أحدث تقييم بالأقمار الصناعية إلى تضرر ما يزيد 82% من إجمالي المباني بالقطاع، بين أكثر من 134,000 مبنى دمر بالكامل. هجمات 7 أكتوبر بدأت وتغيرت فيها المشهدية الإقليمية من غزة إلى لبنان وسوريا وغيرها من المناطق. إذن بدأ هجوم 7 من أكتوبر عند الساعة 6:29 مع إطلاق صافرات الإنذار على نطاق واسع بجنوب إسرائيل، وتحول خلال ساعات إلى معركة داخل البلدات المحيطة بقطاع غزة والقواعد العسكرية الإسرائيلية يلي استمر ببعض المواقع حتى صباح اليوم التالي، وكان في خط زمني طويل جداً عرض كل ما حصل خلال 7 أكتوبر. والكل كان عم يحكي عن شرق أوسط جديد بعد 3 سنوات من هجوم 7 أكتوبر، والبعض ذكر بأنه أثار 7 من أكتوبر لا تزال متواصلة وعمل تحولات عميقة وممتدة بالنسيج الاجتماعي، إن كان بقطاع غزة غير المشهد مثل ما ذكرنا بلبنان سوريا وأيضاً بالمنطقة كلها.

متابعة خمسة على خمسة دائماً عبر إذاعة جبل لبنان. مواضيع سياسية أمنية اقتصادية كثير عم نحكي نحن عنها، ولسيما في موضوع مهم له علاقة بالإنماء يلي عم بصير، حيث بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز الأسامني مع النائبين سجية عطية وعبد العزيز الصمد بالملفات الإنمائية واحتياجات المناطق ضمن نطاق عمل الوزارة، وتناول اللقاء عدد من المشاريع والملفات المرتبطة بالطرق والبنى التحتية، إضافة إلى الأولويات والمطالب يلي بتطلب المتابعة والعمل على معالجتها بحسب الإمكانات المتاحة.

0: بريك ونتابع خمسة على خمسة.
1: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: يا ماما بحبه
5: حبك برز مسلم امبوسيبل
6: يا امي بحبه
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
5: الله يستر
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
10: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. وبسر نرحب اليوم بالمحامي كريم ظاهر. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: والملف الأساسي ملف العفو العام، هذا الملف يلي مهم وما له علاقة فقط بالجرائم يلي فاتوا عليها على السجن نتيجة ربما اغتصاب أو تجارة مخدرات وقتل وغيرها. الأساس منه
2: لا له دخل بكل هالجرائم اللي صاروا. صحيح. بس كمان هالجرائم اللي صاروا صار في إمكانية للتفلت منها بموجب لأنه كانوا حاطينهم أما البعض منهم ضمن الاستثناءات القانون، وتم اللعب بالتعابير وبالبنود يلي أدخلت أما خلال الجلسة الهيئة العامة أما فيما بعد بمحاولة تزوير واضحة صارت ومفضوحة لا أسباب معينة فينا نفسرها. هلا خلينا نقول بالاول انه قانون العفو العام ما انعطى حقه فعليا قدام الراي العام اللبناني،
1: والهدف هو تمرير كل ما يريدون تمريره.
2: اكيد. وهلا رح نحكي
1: عنه بتفاصيل.
2: المشكله انه ما انعطى حقه كانت الشغله بسابق تصور والتصميم بالنسبه للبعض، وبسبب كمان عدم ادراك شو صار وعدم فهم شو صار بسبب التضليل واما بسبب التعتيم الاعلامي. رح فسر شو الهدف منه. الهدف منه انه اجوا قالوا اليوم استعملوا زريعة الموقوفين الاسلاميين يلي ما تم محاكمتهم وكانوا مسجونين، كمان شريحة كبيرة منهم مظلومين وفي اوضاع كمان يعني مخالفة لابسط مبادئ الانسانية موجودة بالسجون، وهذا الموضوع بينفهم. بس بدل ما يكونوا عم بيبادروا ليلاقوا حل لهالمعضلة وهالموضوع المعين، شو عملوا؟ استفادوا من هالزريعة لحديث ما بيظهر السجناء الإسلاميين يقدروا يحققوا عدة مآرب وعدة أهداف. أولا مثل العادة بلبنان المحاصصة، يعني كل واحد منهم قال أنه إذا السجناء الإسلاميين بيفيدوا شريحة ما بيفيدوا فئة من المسؤولين بالطائفة السنية الكريمة، بدنا كمان نقدر نساعد للانتخابات مسؤولين آخرين أما جهات أخرى يلي بدها تقدر تبيع عملية أنه نحن جبنا لكم العفو لألكون على الستة مكرر مثل عادة بلبنان على كل شيء. كل واحد أخذ موضوع معين يلي بيقدر يبيع فيه ويقول أنا دفعت وحميت الطائفة تبعيتي. من هيك منشوف أنه النواب السنة كان أهمية أما الأولوية تبعيتهم للسجناء الإسلاميين، بالنسبة للطائفة الشيعية الكريمة كان تجار المخدرات
1: والمسيحيين
2: الأشخاص
1: يلي المبعدين بإسرائيل.
2: بإسرائيل بقى كل واحد منهم صار يقدر يجيب لجامعته أما لناسه مثل ما بيحبوا يسمون بلبنان، لأنه كل واحد بيعتبر أنه عنده ناس تابعين لألو أما لألو، أنه يجيب ساعتها إذا بدك غنيمة قال لي أنه نحن جبنا لكم شيء بتساعدوا من الانتخابات. بس الأخطر من هيك أنه حطينا زريعتين، زريعة السجناء الإسلاميين ومن بعدها مواضيع أخرى يلي اعتبرناها أنه تقسيم مغانم بين الطوائف. بس المهم بالنسبة للكل
1: هون حنفوت علي للموضوع. فإذا الصورة كانت أنه عنا أوضاع سجون مذرية بحاجة لإعادة تصبيت السجون يلي عنا إياها، كمان عنا واقع الإسلاميين يلي حكينا عنهم، ولكن الأخطر من هذا القانون وضمنه ببنوده هو له علاقة بالفساد المال العام، اختلاس الأموال وغيرها. هون القانون قدي حط استثناءات له علاقة بهذه الملفات والعين اليوم على المجلس الدستوري.
2: هلأ ما كان بيقدروا بصورة مفتوحة نجي يقولوا لك ما رح نحط بالاستثناءات مواضيع بتهم العالم، بس فينا نحط نوع من الاستثناءات يلي إذا بدك ما في فايدة لوجودها مثل ما هي، أما منبطل مفعولة ضمن النص بطريقة تقنية أما بطريقة ذكية ضمن النص منبطل مفعولة، يلي ما بنقدر نبطل له مفعوله بين الهيئة العامة بين اللجان النيابية يلي درست الموضوع وصولا إلى الهيئة العامة وصولا إلى خروج القانون من مجلس النواب لا رئيس الجمهورية لحديث ما يقدر يمضي وينشره. صار في عمليات كتيرة من التلاعب بالنصوص أدت إلى ما أدت إليه إلى إلغاء بصورة شاملة وكاملة ونهائية موضوع الفساد من الاستثناءات. يعني اليوم كل أعمال الفساد بشتى أشكالهم معفيين داخلين ضمن موضوع العفو العام. هلأ خليني أنا بلش بس بشي لأنه كنت بادر فيه يلي موضوع أنه شو المبدأ. المبدأ ككل بالبلد مبدأ المساواة يلي مصان بالدستور وفقا للمقدمة أما المادة 7 هو المبدأ هو المساءلة والمحاسبة. بتحاسب يلي خالف القانون، بتحاسب يلي تعدى على غيره، مش بتعفيه. الاستثناء هو العفو. انطلاقا من هون انت يلي كان مفترض عليك تعمله اذا في عندك سبب وجيز مثل ما هو موضوع السجناء الاسلاميين بتلاقي طريقه تتقدر تحدد وتفصل موضوع العفو على هالحاله بالذات، وكل الباقي بيبقى موضوع مساءله لانه ما في اسباب يلي كانت موجوده بال 1991 وقت صدر قانون العفو.
1: أي أخطر بنظرك؟ قانون العفو 91 أو 26؟
2: أنا برأيي بنتائجهم ما بدي فوت بتقنيتهم، بنتائجهم أسوأ من كل واحد أسوأ من الثاني، يعني نفس الأسباب وصلت لنفس النتيجة.
1: ما تعلم الأشخاص نفسهم
2: بالعكس
1: والنهج
2: مش ما
1: تعلموا
2: هن الأذكياء، الشعب ما تعلم. المسؤول بلبنان هو أدهى وأذكى المسؤولين بالعالم، يعني إذا بدك يعطوا تجارب ويعطوا درس للخارج، نحن المسؤولين عنا من أدهى الأشخاص اللي بيقدروا يكونوا موجودين، ويلي بيساعدهم على هالموضوع انه عنا شعب مغفل وشعب ما يريد هو انه يحاسب ويلاحق هول الاشخاص، من شان هيك مسهل الامور لهم. يعني باي معنى بال91 كان في امراء حرب قتلوا ودبحوا وسرقوا وهجروا، اجوا هالامراء الحرب فرضوا حالهم ك إذا بدك
1: رؤوس أحزاب سياسيين
2: أنه ما بتنحل القصة بلبنان إلا ما نحن تعفونا من كل يلي صار ونحن نكون بمركز المسؤولين نتبوأ السلطة لحديث ما نقدر نلاقي مع بعضنا حل سوا تندير هالبلد. هل أمراء الحرب يلي ما تحاسبوا وما بقي الإفلات من العقاب لأنه ما حدا حاسبهم على جرائمهم، شو عملوا؟ نهبوا البلد، سرقوا البلد، ويعني إذا بدك فقروا للبلد وغيروا هوية اللبناني اللي كان اللبناني شخص منتج، عملوا أرسوا قاعدة الاقتصاد الريعي، يعني أنه أنا ما بدي أشتغل بحط مصرياتي بأخد فايدة عالية وهذا بكتفي بهالموضوع.
1: قلت لي نهبوا البلد وسرقوا البلد وصولا إلى العام 2019 وهن نفسهم جربوا يقدموا مقترح قوانين كرمال أيضا شيء له علاقة بيشبه العفو العام وكمان مسامحة أو هيك ننسى يلي صار من سرقة وفساد واختلاس أموال.
2: بس بأزوط لأنه بال 2019 يلي الناس يمكن مش متذكرته أما ما بتعرفه بال 2019 صار في محاولة شبيهة لهالمحاولة تحت نفس الذرائع، موضوع السجناء الإسلاميين يلي كمان واكتظاظ السجون جربوا وقتها بعد بدء الثورة أنه يقدموا اقتراح قانون ليوصلوا على العفو العام. هدفهم كان أساسا شايفين أنه في محاسبة جاية، كان بدهم يعفوا حاله من كل جرائم الفساد وكل جرائم المالية ارتكبوها خلال ال 35 سنة ما 30 سنة يلي كانت مرقت لحديت ما حدا يقدر يلحقه مثل ما صار بقانون 91. هالمحاولة يلي عملوها باقت بالفشل بتاريخ 11/11/2019 وقت انطرح الموضوع على الهيئة العامة بمجلس النواب وطلعوا ائتلاف من المجتمع المدني، مجموعات من المجتمع المدني منضوية ضد ائتلاف المحاسبة وضد الفساد، طلعت عملت مؤتمر صحفي نقلوه كل التلفزيونات وقتها وكل الإذاعات، وبفضل هالمؤتمر الصحفي عرفوا الناس شو عم بيصير، نزلوا على الطرقات سكروا مجلس النواب وكثير من النواب خافوا ينزلوا ويواجهوا الناس، سقطت المحاولة وما تم إقرار هذا القانون بال 2019 وبقيت الأمور على ما هي عليه، ضلوا يجربوا شوي شوي لحديث ما وصلوا هلأ قدروا قطعوا تحت نفس الذرائع، بس بنتيجة بتخوف أكتر لأنه التلاعب يلي صار بهالنص والناس يلي ما بتشوفوا أنه حطوا مبدأ العفو، أوهموا الناس أنه في استثناءات على الجرائم المالية على المال العام على الجرائم يلي منصوص عنا بقانون النقد والتسليف إثراء غير المشروع، بس الناس ما شافوا أنه الشيطان يكمن في التفاصيل. كل هالاستثناءات يلي موجودة مبهمة، يعني فيك تأولها وكل شيء بتأوله بيرجح المبدأ العام يلي هو المبدأ العفو مش مبدأ الاستثناء. يعني انه كل شيء بكره بيقدروا يستعملوه بالملاحقات وبال اذا بدك بالاجراءات اللي بدها تتبع سواء لمحاسبه الناس عن جرائمهم ومخالفاتها، اما سواء لاسترداد الاموال المتاتيه من اعمال الفساد يلي نحن بامس الحاجه لها، لا اول شيء رد الودايا للمودعين، ثاني شيء لرفت الخزينه لحديث ما تقدر تقوم الدوله بموجباتها اقله لمكافحه الفقر، مكافحه الاوضاع يلي موجوده هلا حاليا. شو رح يصير باستثناء موضوع الفساد؟ يعني الفساد يلي شيلوه من ضمن الاستثناءات، اسراء غير المشروع يلي حصروه بعمليتين يلي هي اختلاس الاموال والسرقه، هول شو يعني؟ يعني بيلقطوك حاطط ايدك بالخزنه، مين من المسؤولين الدرجة الأولى أما حتى الفئة الثانية والفئة الثالثة رح تقدر تلقط وحاطت إيده بالخزنة أما بالصندوق عم يسحب المصاري؟ ولا واحد منهم. بس كل البقية من يلي بينص عليها قانون إسراء غير المشروع، يعني صرف النفوذ، يعني إساءة استعمال المركز، يعني موضوع الـ الـ
1: الـ وكأنه الكل أصبح بريء من أي
2: تهم. هول يلي ملاحقون فيهم هلأ حاليا كتير من المسؤولين السياسيين والمسؤولين المصرفيين ملاحقين لمواضيع صرف النفوذ
1: لحقين لحد هلا
2: وتبييض الاموال، هول كلهم بكره وقت رح يقطع ويصير نافذ القانون بعد ما المجلس الدستوري اذا ما ابطلوا مجلس الدستوري، هول خلص بكره بيتزرعوا بيقولوا نحن محميين ونحن عافينا القانون 70 على 2026 ونحن ما فينا نتلحق. وقت ما تقود تلحقوا نشوف خطوره الموضوع اللي عم يشتغلوا عليه، وقت الجرم الاساس يلي عم بحكيك عنه جرائم الفساد، وهي ما بتشمل بس المسؤولين، بتشمل من 35 سنه كل المناقصات يلي انعملت، كل التلزيمات يلي صاروا بالقطاع العام، عقود كل السرقة للكهرباء للمي المبتزلة للزبالة لكل شيء بدك للطرقات لكل شيء يلي أدى إلى هدر فوق 300 مليار دولار ما بين ضرائب وودايع، فوق 300 مليار دولار أوكي. أهدروا هولي كلهم
1: عليكم السلام عليكم.
2: عليكم السلام. إذا هول طيرتهم ما فيك تحقق تبييض أموال، وخاصة ما فيك تسترجع الأموال فيما بعد، لأنه ما عندك جرم أساس، معفى جرم الأساس، يعني كل إمكانية عندك تتعبي البرميل إذا بدك وترجع ترد الودايع للناس،
1: تبخر البرميل ونحن بخرناه انطلاقا منها،
2: وترجع تعمل تنمية مستدامة وترجع الدولة تقوم بواجباتها كدولة راعية،
1: ما عندي أي مقومات لحتى
2: ما في شيء. ما في
1: كان في أمل من رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة بخطاب القسم بالبيان الوزاري بأنه لبنان يتجه إلى وجه جديد إلى مرحلة مختلفة تماما انطلاقا من هالقانون وانطلاقا من كل شيء قلته، أي أمل وأي عهد جديد؟ والبعض بيقول أنه لماذا مضى رئيس الجمهورية على هذا القانون؟
2: أنا وقتها كتير انبسطت بسواء خطاب القسم أما البيان الوزاري، بس وقت سألوني رأيي قلت لهم العبرة بالتنفيذ. المشكلة اللي دايما بلبنان العبرة بالتنفيذ، العبرة مش لأنه ما في إرادة عن فخامة الرئيس أو عن دولة الرئيس، لا أكيد في إرادة ما بشكك أنا بهالموضوع، بس نحن ببلد تعلمنا مع الوقت على نساوم ونعمل تسويات، إنه ما فينا نواجه خلينا نمرق. المشكلة هون أنا المشكلة الكبيرة موجودة، وخاصة مع كتير من المسؤولين الكبار بالبلد اللي صار عندي كمان أحاديث معهم وبلوموني إني متشدد. دايما أنا كنت أقول لهم ما فيكم تقلبوا الصفحة وتتركوا الأمور على ما هي عليه، ونخلي مبدأ الإفلات من العقاب قائم بلبنان وعدم المساءلة، لأنه بدأ تتكرر نفس الأمور. بالواحدة وتسعين جرائم يلي كانت جرائم قتل وذبح تكررت بجرائم قتل وذبح زم المالية تبع الناس ومستقبلها، يعني كان أخطر يلي صار ما بعد الواحدة وتسعين، لأنك أنت وقت هجرت ناس بالحرب الأهلية بلبنان يلي ما رجعوا أما رجع قليل منهم، هلأ أنت هجرت الشريحة الأكبر من الشباب لأنه ما عم بيلاقوا فرص عمل،
1: بده يرجعوا حتى الموجودين هون في حال
2: ما في
1: سأل. عممنا أكتر فكرة هيدا القانون ومساوه وتأثيراته السلبية، ربما لازم يكون في العالم بالطرقات اليوم، لأنه 100%. أولاً الوضع الأمني حيصير أخطر، أنت عم بتطلع مجرمين من
2: 100%.
1: 100%. السجن، بالإضافة أنه مصرياتك اختفيت تبخرت وما في أمن وما في ثقة
2: 100%. هيدا يلي بال 2019 كنا متخوفين منه، من شنيك بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه وقتها كائتلاف المحاسبة ولمكافحة الفساد، قلنا بشكل كتير واضح الهدف إخراج كتير من المجرمين من الحرب ليواجهوا الناس في الشارع، في الشارع. هيدا كان من أحد أهداف هذا القانون وما صار. هلأ اليوم الناس ما عم تعمل ردة فعل، وهذا اللي بخوف لأنه الناس استسلمت
1: في تفاصيل القانون
2: 100% والناس استسلمت لأنه بيقولوا لك طب مين بدنا ننزل مين
1: بدي مع مين بدي أحكي
2: وأنا بالنهاية عطيت ثقتي لكثير من الأشخاص تبين فيما بعد أنه كل واحد عنده الأجندة تبعه وكل واحد عنده مصالحه
1: هل الخاصة هل النواب عندهم فكرة بتفاصيل كل بند من هذا المشروع
2: أكيد وظهر أكيد عندهم فكرة بس ما حدا اليوم بده يمشي ضد مصالحه نحن المشكلة بلبنان ليل كتير الأشخاص يلي بيمشوا ضد مصلحتهم سواء مصلحة سياسية أما مصلحة مالية أما حتى من الخوف في ناس بيخافوا أنه حدا يتعدى عليهم لأنه ما تنسى أنه إذا في حدا مش اليوم ضد القانون رح يفسر الموضوع خاصة من قبل ناس عندهم مصلحة بالموضوع أنه رح يقولوا لهم أنتم مشيتوا ضد إخراج السجناء الإسلاميين
1: يمكن بيتعدوا عليهم على الوحيد يلي خرج من الجلسة اللي كانت موجودة جلسة علنية ما وافق على هذا القانون وهو يلي قدم الطعن إلى المجلس الدستوري
2: مظبوط هلأ كان في كتير كمان كان بيقدروا كتير من نواب التغيير يلي ما صوتوا على الموضوع يتكونوا متشانسين مع حالهم ويقدموا طعن أما يلتحقوا بالطعن يلي قدموا التيار وإذا ما بدون يحسبوا على التيار بالقليل يعلنوا أنه نحن مستعدين بس ما قدرنا نأمن 10 طواقيع بس نحن كنا 5-6 مستعدين على استعداد ويعملوا حملة لحديد ما يمشوا ضد هالأمر هلأ من هالنواب أنا في يمكن نايبة أما نايب أما مش أكتر من هيك عم بيعملوا هالحملة ضد قانون العفو نحن مستنصرين أكتر بكثير ومش بس من نواب التغيير حتى من نواب آخرين قالوا كل احترامنا وتقديرنا بكتل نيابية حزبية إذا الحزب أما إذا التكتل يلي هن فيه منه رايد انه يعملوا ردة فعل وهن مش مقتنعين بقرورة نفسهم وبضميرهم بهالقانون يطلعوا من الاجماع يلي موجود وحتى يخالفوا مصالحهم لقلون واذا بكره بالانتخابات ما رح ياخذهم الحزب بالقليل بيكونوا هن متجانسين مع مبادئهم وقيمهم واخلاقهم وقالوا لا على شيء لازم ينقال لا عليه.
1: ماتر بي المفكرة القانونية عنوان بيان حول قانون العفو العام لهذه الأسباب نطلب رده وإلا إبطال هالقانون. وفي سؤال بالنقطة الخامسة عفو جريمة من أين لك هذا؟
2: أكيد
1: من أين لك هذا إلى المسؤولين أنه تعملوا هكذا بمصير الشعب؟ الإجابة عن هالسؤال وحتى نبسط للمواطن شو يعني طعن وشو يعني مجلس أسطوري ولكن بعد البريك
0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: نتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان. قلت لي في دراسة كتبتوها بالمفكرة الأنونية.
3: مفكرة كانوا كتبتها أكيد
2: 100%. وفي سؤال: عفو جريمة، من أين لك هذا؟
3: خلينا سألتني بالأول مسار القانون الدستوري
2: نبلش يعني فيه؟
3: أي أكيد تعرف أنت ليه بيصير طعن وشو نتائج هالطعن على القوانين التي
2: لن بسيط. شو يعني طعن؟
3: أول شيء شو هو قانون؟
2: أوكي.
3: يعني القانون
2: من القانون منبلش
3: لأنه هرميا بدك تشوف مصادر التشريع بلبنان. عندك الدستور رقم 1،
2: أوكي.
3: القانون رقم 2، المراسيم والقرارات الإدارية رقم 3، ومن ثم عندك الاجتهاد وغيره. نحن بالمرتبة الثانية اللي هي القانون. القانون مين بيقره؟ مجلس النواب. أوكي. باسم مين؟ باسم الشعب اللبناني، مثل القرارات كمان القضاء بيحكموا باسم الشعب اللبناني لأنه النواب بيمثلوا الشعب. هذا القانون يلي صدر بموضوع العفو صدر بأكترية معينة. هلأ في كتير اعتراض على كيفية وطريقة التصويت وإقرار هذا القانون، كمان هو موضوع طعن قدام مجلس الدستوري. بس أقر القانون، تنعتبر أنه أقر. وكيف فيك تبطله؟ قبل الطائف ما كان عندك شيء اسمه مجلس دستوري، يعني القانون يلي كان يقر كان نهائي ومبرم، ما فيك تطعن فيه إلا إذا صار في تغيير قانوني من قبل أكترية معينة بتشي على مجلس النواب فيما بعد. من وقت الطائف صار عندك إمكانية طعن بالقانون، بس محصور هذا الطعن مش إذا بدك كيفية أما مضمون هذا القانون، إذا مؤاتي أما مش مؤاتي، ملائم أما مش ملائم، لا، الطعن بس إذا عم بيمس بالمبادئ الدستورية يلي أوجدها الدستور اللبناني. ومين له حق يطعن؟ حاطين الرؤساء للتلاتة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ورؤساء الطوائف بشكل محصور بمواضيع بتعود لطوائفهم، وعشر نواب، عريضة من 10 نواب يطعنوا قدام مجلس الدستوري. هول يلي مخولين يقدروا يطعنوا بأي قانون قدام المجلس الدستوري. بهالحالة بالذات أمنوا أكثر من 10 طواقيع، لأنه إجت كتلة لبنان القوي يلي هي قدمت الطعن وقدرت أمنت 10 طواقيع. قدم الطعن للمجلس
2: الدستوري. إلى المجلس الدستوري. اليوم
3: المجلس الدستوري عم بينظر فيه.
2: شو مهمته؟
3: مهمة مجلس الدستوري ينصر في دستورية هذا القانون.
2: أوكي.
3: مش بده ينصر إذا ملائمة هذا القانون مع الأوضاع، أما إذا لازم تقره بهالفترة بالذات أما لا، أما إذا فيك من خلاله تحاسب أما ما تحاسب. الدستور بده، المجلس الدستوري بده يجي يشوف. أول شغلة رح يشوفه هل هذا القانون يتضمن بنود مبهمة يلي فيها تفتح مجال للتأويل ولا تعطيل أهداف هذا القانون.
2: من هون.
3: وفي اجتهاد أكيد. وفي اجتهاد لمجلس الدستوري بهالخصوص، اجتهادات عديدة على وينين سابقة وخاصة وينين موازنة وينين مالية يلي أبطل بعض المواد المجلس الدستوري أما القانون بكامله، لأنه كان في بنود مبهمة. بهذا القانون في كتير بنود مبهمة خاصة في المادة الثانية التي تتعلق بالاستثناءات، مثل ما كنا عم نفسر من شوي. وهلأ إذا بدك نحكي بعد شوي عن موضوع، لأنك حكيتنا عن من أي لك هذا الإسراء غير المشروع، رح فرجيك أنا كيف الأمور المبهمة فيه. أول شيء فيه يبطلوا لأسباب إبهام. تاني شيء بيبطلوا لمبادئ دستورية. يعني نحن عم نحكي اليوم أنه الدستور بيحكي عن مبدأ المساواة. هل موضوع أنك تعطي عفو عام لكل الناس على حساب الناس يلي تضرروا يلي انأذوا يلي خسروا مصرياتهم هو بيحمي موضوع المساواة. تاني شيء في ناس خسروا كل مصرياتها في مبدأ الملكية الفردية، لأنه اليوم كل الناس اللي خسروا مصرياتهم بالمصاريف، أنت في مس بالمادة 15 تبع الدستور اللي بتحمي الملكية الفردية، والفقرة واو من الدستور اللي كان بنفس الموضوع. بقى في مجلس الدستوري في يفوت بهالزاوية كمان، في مجلس الدستوري يفوت بموضوع كمان أكبر من هيك، الموضوع المعاهدات الدولية. في دراسة اليوم انعملت من عضو بالمجلس الدستوري الفرنسي،
2: الفرنسي بأكد بأنه يلي حصل
3: لطلب مكتب بوردون وشركائه اللي عم بيتابع الإجراءات ضد المسؤولين اللبنانيين في الخارج السياسيين والمصرفيين، يلي بيقول هالعضو بالمجلس الدستوري إذا كان هذا القانون يمس في الحق يعني حقوق الإنسان وكمان مبهم ببعض مواده، لا يعتبر قانون يعني إذا بدك متأقلم أما متجانس مع المعاهدات الدولية يلي ترجح وفقا للقوانين اللبنانية على القوانين اللبنانية الداخلية. بقى عنده عدة أسباب. هلأ المشكلة وين بالمجلس الدستوري؟ لأنه وين؟ كله بلبنان سياسي. تتقدر تبطل قانون بدك يكون في عندك نصاب 8/10. في أحد أعضاء المجلس الدستوري الله يخلصه بالسلامة ساخن ما عم بيحضر الجلسات أبدا، يعني عندك 8/9 وعندك أكترية لازم تكون مأمنة من 7/10 تبطل القانون. نحن بلبنان يعني نحن كل واحد بده يرجع على بيئته بالنهاية، هل رح يتجرأوا أعضاء المجلس الدستوري؟ هيدا اللي بتمنى، لأنه في سوابق لإله. أنا حضرت سوابق لمجلس الدستوري قيمات رئاسة القاضي الصديق والأدير عصام سليمان، يلي وقتها كان هو مع باقي الأعضاء بمجلس الدستوري أبطلوا قوانين ضد الموشي الشعبي أما الموشي السياسي
2: والخوف اليوم على
3: والضغط اللي كان معمول عليهم
2: السياسي على المجلس الدستوري،
3: أبطلوا وكانوا قدروا قاموا بواجباتهم إلى أكمل وجه. تمنياتي هلأ ومش أنه هذا نوع من التأثير أما الضغط على أعضاء المجلس الدستوري، تمنياتي أنه كل واحد بيراجع نفسه وقت قسم وقت عمل القسم اليمين المجلس الدستوري كان متعهد أنه ما يحكم إلا ضميره ومبادئه، مش أنه يتأثر بيلي رح ينعمل أما بالأمور يلي موجودة بمحيطه. من شان هيك تمنيات المجلس الدستوري يقدر ينظر بصورة موضوعية بصورة إذا بدك تقنية على هالطعن أما الطعون اللي تقدمت، لأنه يمكن الطعن تقدم ما بيتضمن كل اللي عم نحكي عنه. كل اللي عم نحكي عنه تم تقديم مذكرة وهيدي سابقة لأنه تقبلها مجلس الدستوري واستلمها بصورة رسمية مذكرة من قبل عدة أشخاص من بيناتهم المفكرة القانونية وبعض النواب وغيرهم، يلي هي بتعلموا وبتنبهوا من كل هالمواضيع من كل هالمخاطر يلي موجودة.
2: ماتر بدنا نجرب نكسب الوقت المتبقي من 5/5 إلى السؤال من أين لك هذا؟ أول شيء إلى المسؤول السياسي وتحديدا النايب، من أين لك هذا لحتى تقرر عن غالبية الشعب اللبناني أو حتى عن الشعب اللبناني مشروع قانون يلي صار قانون بمس بحياته كحقوق إنسان مثل ما عم تذكروا الاتفاقيات والقرارات الدولية؟
3: نحن كنا تمنينا مع تغيير الحوكمة والحكم بلبنان مع مجيء فخامة الرئيس ودولة الرئيس أنه يبادروا على شغلة أساسية محطوطة أساساً بشيء اسمه استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هيدي استراتيجية مؤسساتية دولة حطتها وقتها وزارة التنمية وزارة الدولة للتنمية الإدارية يمات الوزيرة نجلة رياشي وقبل الوزير دميانوس قطار فاتوا بهالمسار الدولي وعملوا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أول شيء كانوا حاطينه بهالاستراتيجية انه بيطلبوا من كل الموظفين العامين من الفئة الرابعة وما فوق وصولا رؤساء الجمهورية انه يعلنوا عن اما يقدموا تصريح عن زمتهم المالية، وكان مفترض الهيئة الوطنية مكافحة الفساد هلأ شفت انه عم بيعملوا قسم منها، بس كان لازم يمكنوا الهيئة الوطنية ويعطوها الامكانيات اللازمة مع الاشخاص يلي بيقدروا يساعدوهم التقنيين لحديث ما يفتحوا هالظروف. وبما انه انت رفعت السرية المصرفية كمان وبما انه انت عندك امكانية تتبادل معلومات مع الخارج ضريبية وغير ضريبية، كان مفترض نفتح من الفئة الرابعة وما فوق هالمغلفات ونقارنا مع شو عندهم بالذمة المالية تبعيتهم بمثابة أنك أنت بيّن مع القانون 189 هذا اللي كنا عم نحكي عنه بيّن في تفاوت مش عليك أنت تبرهن أنه هن مخاتفين أما هن مرتكبين جرائم فساد بمثابة أنه بيّن في فرق بين الاثنين حكما صاروا هن فاسدين حكما عليهم هن يبرقوا نفسهم ويعطوا المعطيات والإثباتات أنه لا هول المصريات جايبينهم بصورة شرعية ويلي هي موضوع كتير صعب هيدا سنة الموضوع ما اعتبرناه من الأولويات ليه لأنه رايحين بمبدأ تسوية مثل ما بالواحدة وتسعين أنا لومي على هالطبقة السياسية وعلى الحكم الحالي أنه هن معتقدين أنه إذا ما بدنا نقوم المقتاية بتوخذنا للكلمة مثل ما بيقولوا العربي خلينا نحن نمشي مع الموجي ماشي الحال مع الوقت بتتغير الأمور
2: ما تتوقفت على المقتاية والحقوق عم بتروح
3: نحن أستاذي كاردو صرنا 7 سنين منقول ومنكرر وقبل 7 سنين صرنا سنوات منقول ومنكرر إذا ما غيرت الأشخاص الموجودين بمراكز المسؤولية ما رح يتغير المسار
2: ولكن
3: وما رح تغير كمان الفكرة الإفلات من العقاب
2: هون السؤال إذا أنا غيرت الأشخاص ولكن النهج مستمر
3: ما في ما بيتغير نهج أنت بتغير أنت عندك قوانين أستاذي كارل طبق قوانينك القوانين اليوم
2: اللي موجودة ولكن نهج الأشخاص اللي موجودين والتركيب السياسي والتسوية موجودة
3: أنت وقت بتعاقب شخص بتعطي مثل فيه خلينا ناخذ مثل الحاكم السابق لمصرف لبنان بمثابه انه تلاحق وبين المخالفات وهلا كل واحد على يعني عزمه التحقيق كل واحد يعتبر بريء الى اثبات العكس
2: 100%
3: انا ما بدي حمل حدا ولا حمل الحاكم السابق اي شغله لحديث ما يثبتوا الاتهامات عليه بس بمثابه انه تلاحق وبينوا هالمواضيع اجى حاكم بالانابه واجى حاكم اصيل ولا واحد منهم تخطى المجلس المركزي ولا واحد منهم ارتكب أي شيء من يلي هو ارتكبه ليه؟ لأنه ما بقى في إفلات من العقاب طبق نفس الشيء على كل الإدارات بالدولة وحاسب الأشخاص واحد بكل إدارة حاسب شخص ولا واحد بيسترجع حط إيده على المال العام بقى خلي الأشخاص ما يتحاسبوا ما يتلاحقوا وشوف أنه رح تتكرر التجربة فيما بعد
2: ماتر بدقيقة إلى المواطن اللبناني كيف اليوم بتوعي قانونياً مبادئ وكلمات ومصطلحات مبسطة عن خطورة هالقانون
3: أنا بقول له أول شيء اهتم بمواضيع الشأن العام ما تستسلم أنا سألت سؤال لتلميذي بثالث سنة علوم سياسية بالجامعة اليسوعية ثالث سنة عم نحكي علوم سياسية ما عم نحكي آرت ما عم نحكي موضة عم نحكي علوم سياسية قلت لهم حدا سامع بشيء اسمه التدقيق الجنائي بتقرير ألفارست أند مارشال ما حدا جاوبني أنه معه خبر ومطلع إذا شباب هني بعمر أنه يكونوا صوار اليوم ويكونوا عم بيعترضوا على الوضع القائم ما عم مهتمين ومستسلمين كيف بدك أنت أهلهم يلي عايشوا كذا تجربة طلبي من اللبناني أنه رجع استلم المبادرة رجع تابع الأمور وحاسب جاي انتخابات بكل القطاعات القطاعات المهنية بالمدارس بالجامعات للنواب حاسب المسؤول وما تخلي يحس حاله أنه بيقدر يفلت من العقاب
2: ماتر كريم ظاهر أهلا وسهلا فيك وعلى أمل أنه جبل لبنان هي مستمرة إلى صدور القرار عن المجلس الدستوري بالحديث عن ملف العفو العام لأنه عنده مخاطر أمنية اجتماعية مالية وحتى صحية لأنه راحوا المصاري من المواطن بده يتحكم وهي أبسط الأمور يعني حقوق الإنسان أهلا وسهلا
3: شكرا لك
2: أهلا وسهلا فيك مستمعينا ننهي هذه الحلقة معكم من 5 على 5 موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان إلى اللقاء
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
4: الهرم مسكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: بدكن إعلان يصير في نسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس احترق.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبريد.

0: Les Nuits Nostalgie présentent.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
0: Avec nostalgie.
2: شو يا جار؟ بلديه الريس عم تشتغل مشففيه؟
3: ابو جاد على طول مبيضه.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
4: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
2: عن شو عم تحكوا؟ هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كل ساعه على الساعه منسمع اجمل اغاني نجم هالاسبوع. هالسبت والاحد رح نتذكر سوا اجمل اغاني عمرو دياب بمناسبه عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يابا صرت اشكيله من القمر العصيب.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير في نسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: للعين. إذاعة جبل لبنان.
1: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.